موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: يضحك.
1: شبيبة FM عيش حياتك.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب.
1: سبعة وتسعين أصل خمسة مصر، وثمانية وتسعين أصل خمسة صلنا.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: صباح عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج صباح الشبيبة. صباح الأحد وبدايات أسبوع جديدة وموفقة إن شاء الله تعالى للجميع. صباح على الزميل أكيد أبرار المشيفري والزميل المخرج المرئي عاهد الزرقالي. صباح الخير أبرار، كيف الحال؟
1: صباح المحبة وصباح الرضا وصباح البدايات الجميلة. شهر جديد، شهر أغسطس. ففي البداية خلنا كذا نسوي تهنئة خاصة حق مواليد شهر أغسطس ونقولهم إن شاء الله يكون كذا عامهم سعيد وعامهم مليء بالسعادة والعمر كله لكل من يسمعنا وهو من مواليد أغسطس.
0: أكيد، إذن يا مواليد السعادة مستمعي الكرام، شهر أغسطس شهر 8 اللي ممكن يقال عنه شوية الجو شوية ما كثير إنه درجة الحرارة تبدأ.
1: أيوة يقولون آخر شهر من شهر الصيف.
0: آخر شهر من شهر الصيف
1: إن شاء الله تبنى يعني جاهزة.
0: إن شاء الله ما تكون إشاعات يعني.
1: لا لا أبغى أطلع إشاعات بركش مصادر موثوقة طال عمرك.
0: صباح أكيد عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج صباح الشبيبة. إيه والله سكر قلم. تعرفي سكر
1: سكر قلم؟ سكر قلم سكر القلم للحين إحنا عيايزنا الله يحفظها إن يسوونه في الشاهي.
0: للحين.
1: لين الحين
0: انا احنا ما نحط على الشاي بس كذا ناخذ يعني ناكله كذا هاي هو.
1: لا يسوونه كذا في الحيد بيكون ياكلون بروحه ما حيد عيد.
0: لا ممكن البعض يعني يستخدم على اساس انه يكون محلى يعني اكثر يكون محلى اكثر. تحية لك الزميل عاهد الزرقالي طبعا في الاخراج المرئي. يا مرحبا ابرار، كيف السويق؟
1: مرحبا بك زود، والله السويق يتسلم عليك وتباك تزور هي والسويق حلوه في اهله.
0: ايوه هذه اباها الاهل هي والسويق وكذا
1: يبوني كذا. حتى يوم اقدم وحديه يبكي مال السويق
0: كذا يكون. ها
1: الحلو ان المستمعين اللي من خارج السلطنه عادي يفهمون هاللهجه. واقول ايش حلو يعني بالعكس حتى يقولون يتعرفون على لهجات عمان، فحلو كي نعلم الناس ان عمان ترى فيها وايد لهجات.
0: اكيد مستمعي الكرام، وهذا ايضا تحيه صباحيه للي يتابعونا على منصات شبيبة المرئي على اليوتيوب ومنصه اكس وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: اذا مستمعين اكيد نتمنى لكم اسبوع مليء بالتوفيق، اسبوع جديد مليء بالانجازات. اكيد في هذا الصباح كذا حلو كذا نحط النيه ان اليوم راح يكون يوم مبارك واسبوع مبارك ونبدا باسبوع كذا جميل نتخذ قرارات ايضا تكون قرارات مبنيه على ان يعني يكون القرارات مبنيه بعقلانيه بحيث ان ننجح نحن ان شاء الله في هذا الاسبوع. انا بطار القرارات كتلميح
0: أيوة التنميل. كموضوع حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة.
1: خلاص فاهم عيد فاهم.
0: هذه تحية صباحية أكيد للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. صباح الخير يا ريم، صباح الخير أخي عبد العزيز من قطر، ونصبح بالخير أيضا على محمد الرمحي. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. أخوي أحمد نصبح عليك بالخير، هي برنامج صباح الشبيبة، هذه إذاعة الشبيبة أخوي أحمد.
1: أيضا نصبح على رائد يقول إنه هو من السعودية وقال من السعودية وأفهم كل حرف منك.
0: يفهم كل حرف منا.
1: يعني يفهم كل حرف مني.
0: زين الحمد لله، يعني ما كل شيء واضح معه.
1: أيوة. أيضا نصبح على نور من الكويت تسمعنا هي من الكويت، وكذلك نصبح على أبو عاطف يقول أبو عاطف صباح السعادة والمحبة والسرور عليك أبرار وعلى جميع مستمعي الشبيبة.
0: وهذه أكيد تحية للأخت حور، نصبح عليكم بالخير وبداية أسبوع موفقة مثل ما قلنا أبرار إن شاء الله
1: تعالى.
0: يعني خلاص عاد أنا كنت أقول دائما أنه لا حد تشبه الخميس،
1: الحين لا بيكون اختلف الوضع يوم وقت الصباح.
0: لا بيكون الصباح غير.
1: أيوة يختلف.
0: غير عاد، ما مثل لما كنا نتكلم الفترة المسائية.
1: إذن مستمعين أكيد نتمنى لكم كذا أسبوع سعيد وأسبوع مليء بالتوفيق. أيضا خلنا كذا نصبح أيضا على المستمعين الشبيبة. إبراهيم النهدي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيضا فيصل يقول صباح الخير عليكم من السعودية، وأيضا من السودان مختار التجاني يقول تحياتنا ليك من السودان لسلطنة عمان طبعا، وأحمد السعد نصبح عليك وسعد، وأيضا معاذ وسمية الرشيدي وكل الصباحات السعيدة نتمناها لك يا زايد، وأيضا نصبح على ياسر شريف وعلى فيصل وعلى روز وحنين أيضا. صباح الخير يا حنين.
0: وبإمكانكم مستمعي الكرام أيضا متابعتنا من خلال ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك أكيد في محافظة ظفار على 98.5. على طاري محافظة ظفار، أنت ما تروحي
1: يا مالك روح، أقولك بيخلص الخريف، بي موسم الصار بأبرا رح يحليل هي حدي من الأنصب للسويق، من السويق للأنصب.
0: يسعد لنا صباحكم مستمعين الكرام، وأكيد إحنا في انتظار أيضا تواصلكم معنا على أرقام التواصل أكيد على 24-99-00-00. حفظ الأرقام في الفترة الصباحية.
1: لا حفظتنا.
0: أيوة.
1: ما كذي أنا قلت 94-77-79-75 أحيانا يجيب بشكل سريع أكتشف أني قلت سبعة مرت، يعني سبعة مرتين.
0: كم مرة؟
1: يعني مثلا قلت 94-77 يعني الرقم ناقص بعدين استوعب.
0: بعد
1: تعرفين يوم يجيب العيد ما غريب عني.
0: لا دائما كذا بداية أسبوع يعني لغاية ما تسخن. يعني
1: لا يعني طال عمرك بداية الأسبوع نص الأسبوع نهاية الأسبوع
0: كل مرة كذا
1: مو هي بالعيد. لكن على طار محافظة الظفار العلوم عندك عيد
0: محافظة الظفار؟
1: أيوة،
0: ومواقعها وفعالياتها المختلفة من 125 طبعا بين 125 أكيد فعالية مستمعينا، ودائما الشبيبة في محافظة الظفار أكيد ببرامجها المختلفة البعد الخامس وأيضا من الخريف.
1: لا وبعد في ناس مستمعين بخبركم شيء، في ناس مصورين فيديو حالي يغيظوني يقول شوف الضباب. انزين اوكي عادي الشمس حلوة نتعبني الشمس.
0: أكيد هذه تحية للزملاء في محافظة ظفار لزميل حفيظ يعبوب وعبد الحميد الزعابي وأيضا شيماء السيابي، وأكيد لفريق العمل خلف الكواليس تحية لهم، وأكيد المشرف العام الزميل العزيز سالم القساسي. إذن مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل،
1: نطلع لفاصل
0: أولى الفواصل
1: عشان أكمل
0: الطلعات كذا،
1: أكمل أشرب قهوتي
0: قبل القهوة.
1: أيوة.
0: إذن استمعينا طالعين لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مع برنامج صباح الشبيبة.

0: تحياتنا الصباحية مستمعين الكرام لكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. معاكم من الساعة 6:30 لين 9. أكيد في انتظار تواصلكم مستمعينا على طبعا مختلف منصات التواصل الاجتماعي سواء كان اليوتيوب أو منصة إكس. أو بإمكانكم اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: أكيد طبعا استقبل مشاركاتهم والحلو أن في ناس إلى الآن ترسل. نحن طبعا قارين موضوع الحلقة من قبل الحين نرجع نقولها موضوع الحلقة, فالناس راسلة في الواتساب ويتريون أن عيد يقرأ رسائلهم في الواتساب.
0: إن شاء الله بإذن الله. إذن مستمعين الكرام نروح لأولى فقرات برنامج صباح الشبيبة. كل يوم نمر بمواقف نحتاج فيها إن نختار كلمة نقولها, قرار نتخذه, طريق نمشي فيه, أو حتى موقف نختار إن نكون فيه. أحيانا مستمعينا نلوم الظروف أو الأشخاص من حولنا على النتائج اللي طبعا نوصل لها, لكن يبقى السؤال الأهم, إلى أي درجة إحنا مستعدين إن نتحمل مسؤولية اختياراتنا؟ إلى أي درجة إحنا مستعدين إن نتحمل مسؤولية اختياراتنا قراراتنا؟ ما نحمل الآخرين
1: ولا نحمل الظروف
0: ولا
1: الزمن
0: ولا البيئة اللي احنا عايشين فيها سبب قراراتنا واختياراتنا. فهل الإنسان مستمعي الكرام فعلا مسؤول عن كل ما يصل إليه أم هناك ظروف خارجة عن إرادته؟ فسؤال حلقة اليوم, هل تتحمل مسؤولية اختياراتك؟
1: ممكن الأسهل على موضوع حلقة اليوم, طبعا اللي يسأل عن موضوع حلقة اليوم هل أنت تتحمل مسؤولية اختياراتك, فأكيد البعض على طول أول ما يشوف هذا السؤال بيقول أيوة أنا قادر أتحمل مسؤولية اختياراتي. لكن الإنسان اللي يقعد يفكر بالسؤال بعمق بيلاحظ لا, أحيانا نحن نتحمل فعلا مسؤولية قراراتنا. أحيانا سهل علينا أن نخلي يعني نقول والله هذا القرار بسبب البيئة بسبب المجتمع,
0: صحيح
1: ما نتحمل نحن المسؤولية.
0: وفي كثير كذا أبرار يعني اللي يحمل مثلا يقول لا أنتوا أشرتوا لي لأني أنا أسوي كذا,
1: أيوة صح,
0: أني أنا أختار كذا أو أني أقرر كذا
1: بالضبط.
0: فهل عندنا حل الشجاعة أن نتحمل مسؤولية اختياراتنا وقراراتنا مستمعينا؟ أكيد إحنا في انتظاركم على 24990000 وفي انتظار أيضا رسائلكم على 94777975.
1: طبعا يعني أنا كذا وجه تحية حق عبد العزيز العبد الله من قطر. أحمد البلوشي أيضا شاركنا يقول نعم هو يتحمل مسؤولية قراراته, بس يقول أحيانا غصب علينا ما بيدنا إنه يعني ما تكون قرارات إنه هو المسؤول عنها, إنه يتخذ قرارات بناء على بيئة أو على نشأة أو يعني أيا كان.
0: وخلينا نروح لأولى الرسائل,
1: نشوف أولى الرسائل.
0: أولى الرسائل تقول أنا أتحمل مسؤولية قراراتي كاملة سواء كانت نتائجها إيجابية أو سلبية. بالنسبة للنجاح يحسب للجميع, أما القرار والإشراف فيتحملها الشخص نفسه. وحتى في حال لم تتجه الأمور مثل ما خطط أركز مباشرة على إيجاد الحلول والتعلم من التجربة لضمان عدم التكرار الخطأ, لأن الشخص اللي ما يتحمل مسؤولية قراراته يسلم تحكم حياته للغير. أنا أدرس قراراتي كثير يعني بشكل جيد, وإذا صابت فهذا المطلوب, وإذا أخطأت أتحمل النتيجة وأعدل المسار بنفسي. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ عبد العزيز العبد الله من قطر. شكرا لك يا عبد العزيز. حلو كذا يقول إني أنا أدرس قراراتي بشكل جيد, إذا صبت فهذا الشيء هو جميل. مطلوب يعني, وإذا أخطأت لا أنا راح أعدل من أخطائي في نفس الوقت أصحح المسار.
1: يعني نقدر نقول هذا التفكير
0: ما أحمل الآخرين يعني قراراتي واختياراتي.
1: هذا أكيد هذا يعني الكلام نابع من تفكير عقلاني ومن أسلوب ناضج في اتخاذ القرارات. أيضا سعد نوجه لك تحية يا سعد. سعد يقول أنت من اخترت الطريق بوعيك, كل قرار يتبعها أثر يجب تقبله, التعلم من الخطأ يبدأ بالاعتراف به. فعلا أهم نقطة أن يعني التعلم الخطأ يبدأ بالاعتراف به.
0: وأكيد هذه تحية للريم وتحية لعبد العزيز وحور اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي, ومريم الريم أيضا صباحكم سعادة, صباحك خير وصباح الشبيبة لك يا مريم.
1: كذلك رضا على موضوع حلقتنا اليوم، هل أنت تتحمل مسؤولية قراراتك؟ رضا يقول إذا في أمر يخصني شخصيا أتحمل، أما إذا كان يعني ما يخصه فهو هلاك للغير فهذه مسؤولية. يعني ممكن توضح يا رضا، ما وايد فهمت الموضوع. يقول إذا في أي أمر يخصني شخصيا أتحمل القرارات، أما إذا كان فيه هلاك للغير. نعم الحين فهمت إن إذا كان قرارات هلاك للغير فهذا يعتبرها مسؤولية.
0: أيوة.
1: يعني إنه يحاول إنه ما يعني ما يكون هذا القرار يضر الآخرين،
0: وما يكون مثلا هو يتدخل في قراراتهم كذا يقصد. يعني
1: أنا اللي فهمت الحين لما قريته مرة ثانية إنه هو يعني ما يأخذ أو ما يتخذ قرار يكون هو فيه هلاك للغير، لأن كذا هو يحس بالمسؤولية، المسؤولية اللي هي إن يعني ليش أنا هلكت غيري.
0: شكرا لك. وأيضا هنا خلونا أيضا نوضح شيء مستمعين الكرام، إنه يعني معنى إني أنا أتحمل مسؤولية، هل إنك أنت تعترف إنك بتحمل مسؤولية أو إنك جالس تلوم نفسك؟ ها برار البعض منهم ممكن يقول إني أنا أعترف،
1: أيوة،
0: بس يعني يلوم نفسه، يوبخ نفسه في القرارات اللي اتخذها.
1: هو نحن يعني نحن لما طرحنا هذا السؤال عشان ما يكون في جلد ذات أو توبيخ للنفس، بالعكس عشان نحن نتأكد فعلا، نفهم نفسنا أكثر، نفهم ذواتنا أكثر، إن نحن لما نتخذ هذا القرار هل فعلا هذا القرار يعني نحن نتحمل مسؤوليته، نتحمل تبعاته، ولا دائما يكون عندنا هذه المبررات وهذه الأعذار إنه لا عشان والله هذا القرار يعني ما بيدي، عرفت؟
0: وأن نكون قادرين أيضا على مواجهة النتائج. أكيد
1: بالضبط، نكون قادرين على مواجهة النتائج.
0: مستمعينا احنا كذا راح نطلع لفاصل إعلاني، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين أكيد معاكم برنامج صباح الشبيبة.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه، يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة، وأكيد في انتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا في موضوع وسؤال حلقة اليوم: هل تتحمل مسؤولية اختياراتك؟ هل تتحمل مسؤولية قراراتك؟ بس لا توبخ النفس
1: على فكرة،
0: ولا تقليد الذات، صح؟
1: أيوة، لما قلت اختياراتك وقراراتك حس نفس الشيء، صح؟ لأن الاختيار هو قرار أصلا،
0: هو قرار
1: بالضبط، يعني
0: صحيح.
1: الاختيار ما يأتي إلا من قرار.
0: بالفعل أبرار. في انتظاركم مستمعين الكرام على 94777975، وخلينا نشوف هذه الرسالة. أبرار وصلتنا، تقول: السلام عليكم، صباح الخير، صباح شبيبة، عيد وأبرار وأيضا عاهد، أتمنى لكم كل التوفيق. أنا الحين جالس هنا. عرفت الرسالة من وين؟
1: من عند السعد. أوكي، العم السعيد.
0: العم السعيد
1: بيقصين جبر خاطر.
0: نعم، جبر خاطر فعلا. العم السعيد من عزيز الهشامي، نوجه لك كل التحية الغالي. شكرا لمتابعتك لنا، وشكرا لمتابعتك أيضا برامج إذاعة الشبيبة بمختلف، طبعا مختلف البرامج. وهو الحين طبعا إيش أحلى من الصباح لما يكون كذا.
1: والله يعني يسعد لي جوك العم السعيد.
0: هذه الصورة نحطها يعني كذا للمتابعين اللي يتابعونا على اليوتيوب وأيضا منصة إكس. ما في أحلى من كذا أبرار.
1: أي والله، ماشي أحلى عن كذي.
0: تحياتنا لك، الأجواء يقول جميلة رغم الحرارة. استمتع يا العم سعيد، استمتع. وإحنا دخلنا في شهر، قلنا أغسطس اللي شوية نوعا ما شوية هيوة ثمانية اللي تنزل شوية درجات الحرارة فيه، ما نقول بشكل
1: يعني
0: كبير، يعني
1: نودع الصيف
0: يا رب.
1: ولو اننا لاحظ شيء عيد.
0: أيوة.
1: ان فعلا احنا متى نحس ان الجو بادي يتلطف على منتصف شهر 9 او اخر شهر 9،
0: صحيح،
1: هني نقول انه صح، لكن بدايه شهر 9 احيد يعني قيض بعده.
0: على فكره بعض ولايات السلطنه الشماليه، يعني نقول محافظات شماليه، تشهد بعضها امطار يعني
1: شماليه
0: بعد شويه درجه الحراره وكذا،
1: بس يعني ما صوب سويك، صح؟ ولا صوب مصنعه.
0: لا احنا صار في صوب الداخلية وكذا.
1: أيوة، يكون يعني أمطار. أجواء حلوة وكذي.
0: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة
1: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا اليوم: هل تتحمل مسؤولية قراراتك؟ طبعا صباح على أبو عاطف. أبو عاطف يقول: مسؤوليتك لن يتحملها أحد، تتحمل مسؤولية قراراتك لنفسك. يعطيك العافية أبو عاطف. ومحمد يقول لك: صباح الخير. وإسحاق المحروق بعد: صباح عليك،
0: ويسلم عليك عيد. صباحكم الله بالنور والرضا، أهلا وسهلا فيكم. أيضا سامي العبدلي يقول: تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وبالأخص لكل من يعرف سامي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، محمد المنصوري، وصادق البلوشي، ومحمد عبد الله النعبي. تحية لك يا أخوي سامي، صباح عليكم بالخير. إذن موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام: هل تتحمل مسؤولية اختياراتك أو قراراتك؟ راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين. بس أحمد سعد يقول هنا: اختياراتي مدمرة حياتي، إيش رأيك؟
1: الله، مرة على نفس الموضوع.
0: ليش أحمد سعد يعني؟
1: هذا
0: في بعض القرارات إنها
1: بس حلو إنه
0: بس جابه بطريقة
1: جابه بهذه الأغنية. حلو إنه يعني بسبب القرارات المدمرة حياتي جابلناها الأغنية.

0: صباح الرضا وصباح السعادة مستمعين الأحبة، وصباح يعني كذا نوجه له حق الناس اللي سهرون وايد. يقولكم في دراسة تكشف سر اختلاف تأثير السهر بين الأشخاص، ممكن أشخاص يعني شخصين ينامون بوقت متأخر وبنفس الوقت، لكن تأثير السهر مستمعين ما يكون متشابه عليهم، يعني ممكن أحد يقدر يواصل يومه بشكل طبيعي ولا كأنه سهران ونايم ساعات قليلة، لكن الشخص الآخر تلقاه يعاني من الإرهاق وضعف التركيز، وتشوف أنه من وجهه ينشف أنه هو مرهق. ففي هذا السياق مستمعين كشفت دراسة حديثة أن السبب يعود إلى اختلافات بيولوجية تجعل بعض الأشخاص أكثر حساسية لتغيير مواعيد النوم من غيرهم.
1: وكما أوضحت مستمعين أن تأثير السهر لا يرتبط أيضا فقط بعدد ساعات النوم التي يحصل عليها الإنسان، بل أيضا بكيفية استجابة الجسم لاضطراب مواعيد النوم. فقدرة الأفراد على تحمل السهر تختلف تبعا لعوامل داخلية مرتبطة بتنظيم الساعة البيولوجية، وفق طبعا موقع ساينس دايلي. ويرتبط أيضا اختلاف تأثير السهر بما يعرف بالإيقاع اليومي للجسم، وهو النظام الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ ومستويات الطاقة والتركيز على مدار اليوم. فعندما يبقى الإنسان مستيقظا في وقت يكون في جسمه مهيئ للنوم، ينشأ تعارض بين الساعة البيولوجية للجسم ومواعيد النشاط الفعلية، ما قد يؤثر في وظائف الدماغ والقدرة على التركيز وأداء المهام اليومية.
0: مثل ما ذكرنا مستمعينا، درجة التأثير تختلف من شخص لآخر، إذ يميل بعض الأشخاص إلى النشاط في ساعات المساء بطبيعتهم، بينما يكون آخرون أكثر توافق مع النوم المبكر والاستيقاظ صباحا. ممكن أيضا نعيد مستمعينا، هذا يرجع للعوامل الجينية، لأن الأمر أيضا مستمعينا ما يتعلق كذلك بالعادات اليومية، إذ تشير أبحاث النوم إلى أن كذلك العوامل الجينية ممكن تلعب دور مهم في تحديد مواعيد النوم ومدى قدرة الإنسان على التكيف مع السهر.
1: فبعض الاختلافات الجينية قد تؤثر في عمل الساعة البيولوجية وتحدد ما إذا كان أيضا الشخص يميل بطبيعته للنشاط في ساعات المساء أو الاستيقاظ مبكرا، وهو ما يفسر أكيد جانبا مع اختلاف أنماط النوم بين الأفراد.
0: لذلك ممكن مستمعين الشخص يعني يوصف نفسه أنه هو محب للسهر، مدفوعا طبعا هذا الشيء بعادة مكتسبة اللي هو حب السهر، وأيضا في أشخاص يعني يوصفون نفسهم بهذا الشيء لأن طريقة عمل جسمهم تنظيم البيولوجي الداخلي يخليهم يسهرون. وأشارت أيضا الدراسة لأن اضطراب مواعيد النوم ممكن يأثر كذلك في الأداء الذهني، لاسيما فيما يتعلق بالانتباه وسرعة الاستجابة والقدرة على التركيز.
1: وأوضحت مستمعينا أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد ساعات النوم، بل أيضا بمدى توافق توقيته مع الساعة البيولوجية للجسم. فقد يحصل شخصان على عدد متقارب من ساعات النوم، لكن أحدهما قد يشعر بإرهاق أكبر إذا كان ينام طبعا في وقت لا يتناسب مع إيقاعه البيولوجي. معنى ذلك أنه حتى لو تقول أني أنا نايم مثل هذا الشخص يعني عدد الساعات،
0: أيوة،
1: لو 6 ساعات 7 ساعات أو 8 ساعات، لكن اللي يختلف في إيقاع طبعا الساعة البيولوجية، ولهذا يختلف تأثير السهر من شخص لآخر حتى عند الحصول على مدة نوم متشابهة.
0: فعشان كذا مستمعين الباحثون يشوفون أن فهم الاختلافات الفردية في أنماط النوم ممكن يساعد مستقبلا على تطوير توصيات أكثر دقة، بدلا من الاعتماد على قواعد عامة تفترض أن ما يناسب شخص يناسب الجميع. هذا لما يقولكم ناموا أقل شيء 7 ساعات أو 8 ساعات، فهذا لا، هذا يعني
1: وينهم اللي يسمع هالكلام؟
0: أيوة، لأن يعني في ناس يناسبهم في ناس عادي ما يناسبهم.
1: صحيح، أيوة.
0: فأكيد ما كل من يسهر يتأثر بالطريقة نفسها، غير أن الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة وفهم طبيعة الجسم ممكن يساعد على الحد من آثار اضطراب النوم، خصوصا عند الأشخاص الأكثر حساسية لتغيرات الساعة البيولوجية.
1: وأكيد تخلص هذه الدراسة مستمعينا إلى أن السؤال لم يعد يقتصر على كم ساعة إحنا ننام، بل يشمل أيضا متى ننام ومتى يتوافق هذا التوقيت مع ساعتنا البيولوجية. ساعتنا البيولوجية،
0: أيوة،
1: ملخبطة عندي أنا.
0: لا أنا بس يعني أنا أموري طيب الساعة البيولوجية بسرعة تتأقلم، عرفت يعني إذا كني مثلا
1: اللهم لا حسد.
0: أيوة اللهم لا حسد. فيعني حتى في الويكند أنا أحاول أن أقول أنه يعني بنام وايد، لكن خلاص تعودت أنه من الصباح أول الصباح فخلاص.
1: أكيد. فاصل إعلاني مستمعين وراجعين.
2: شباب أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: شفتنا الحين أمس البارحة.
1: أنت يعني اقتنعت إن دراسة.
0: أيوة اللي نشوف أنا بقول لك أمس حتى ياسا أفكر في الموضوع شفت الإنستغرام مقطع حق كوتش تقول إن من بين الأشياء اللي تساعد على يعني خفض الوزن أو تخفيف الوزن اللي هو إنك تنام يعني أقل شيء 8 ساعات. فيعني نحن في ناس لا ما يعني ما يقدرون يناموا 8 ساعات يقدرون بس حدهم 5 ساعات 4 ساعات كذي وشوفوا نفسهم نشطاء. فالحين هذه الدراسة اللي تونا نحن قريناها أثبتت أنه فعلا ما شرط أن الإنسان ينام 8 ساعات 9 ساعات 5 ساعات كل واحد ويش اللي يناسب جسمه كل واحد ويش اللي هو متعود.
1: فعلا الساعة البيولوجية عند الأشخاص تختلف نقول من شخص لآخر مثل ما قلت يا أبرار يعني البعض ممكن ينام يعني 4 ساعات 5 ساعات ويحس نفسه شبعان خلاص نوم ما يحتاج أنه يواصل ويكمل. وفيه هذا من ضمن الرسائل يقول احنا ننام من 3 ساعات إلى 5 ساعات في طبعا رسالة زين بس تكتبوا الاسم احسن احس اني لو نمت واجد راح يفوتني اشياء. شوف في ناس تفكر فين
0: هذا لما يقولك ايش فاتني وانا راقد
1: من 3 إلى 5 ساعات زين هذه الساعة البيولوجية طبعا عندك. وايضا بتقول أيضا هنا لو نمت ساعة تكفيني ساعة معقولة ساعة تكفي يعني شوية أحس إنه
0: لا عاد ساعة لا
1: ها.
0: ذكرت سالفة
1: بس عشان ما يفوتها أي حاجة
0: أيوة تذكر فتو الناس لما تكلم عن الأخطبوط إنه ينام قيلولة ساعة أو 5 دقائق كذا فصار هذا الصاحب المشاركة نفسه يشبه الأخطبوط لما يقول ساعات قليلة
1: صح
0: أيوة ذكرت الموقف
1: ذكرت
0: أيضا مختار يقول لا تكثرون القهوة قبل النوم بساعات وأموركم بالسليم.
1: هو كان تقريبا أنه ينام سبع دقائق بس يقول لك ويكتفي
0: أيوة 7 دقائق ويكتفي
1: وكافنا خلاص
0: أيوة
1: نفس الشيء ممكن هذا الحين اللي يقوله ساعة أتوقع أنها كافية للنوم.
0: أيوة سعد يقول أنا شخص ما أحب النوم وايد أوكي أيوة بالضبط أحمد السعد هو اللي قايل أن النوم تكفي ساعة واحدة.
1: لا مش أحمد
0: الشمهوري
1: الحسين الحسين يقول نوم الليل ما يتعوض أكيد بنوم النهار طبعا هذيك إحنا في النهار نقول اللي هي القيلولة
0: أيوة
1: ممكن تنام يعني في النهار اللي هي القيلولة لكن بعض الناس القيلولة عندهم تراها 2 ساعتين 3 ساعات ويقول لك لا أنا نمت قيلولة هاي قيلولة هذه ها؟
0: أنت طافك وايد أشياء وايد أحداث هالساعتين يستون وايد أكشنات يبدأ ترند ويخلص ترند وانت بعدك راقد.
1: إذن مستمعي الكرام هذه في فقرتنا الصباحية اللي هي دراسة تكشف سر اختلاف تأثير السهر بين الأشخاص. وذكروا موضوع حلقة اليوم أبرار
0: حلقة اليوم مستمعينا باختصار هل تتحمل مسؤولية قراراتك واختياراتك؟ لأن يعني أحيانا نحن سهل جدا اللوم من ظروف واللوم لأشخاص من حولنا لكن عادي جدا أن ما نلوم نفسنا أو نقول لا عادي هذا ما مني بسبب مثلا اختيار معين مثلا اختيار والدين اختيار البيئة أو بسبب البيئة. فوصلتنا صحيح. مشاركات عيد شادن وجهلك تحية يا شادن. شادن تقول أو شي تقول صباح الخير أبرار وعيد
1: صباح النور
0: أو صباح الخير للمستمعي الشبيبة تقول لا عن نفسي ما أتحمل لأن في الغالب أتخذها وقت غضب وزعل وأندم وأتلوم. يعني هني أنا أشوف أنا مشاركتها وايد صادقة تقولها ما تتحمل مسؤولية قراراتها واختياراتها لأن في الغالب تتخذها وقت الانفعال وقت الغضب والزعل والندم بعدها تتلوم.
1: على فكرة أبرار حتى في وقت أحيانا أنه إحنا يعني وقت الفرح
0: زين.
1: نتخذ قرارات بعدين الآخرين يجي يلومون عليها
0: يعني انت قلت
1: في يوم هي في يوم من الأيام وانت انت قلت كذا وعدتنا بكذا وقلت انك تسوي كذا لما يجي ذاك الوقت انت خلاص ما سويت او ما نفذت. فايضا يعني نقول حتى هي في المشاعر والانفعالات يعني
0: أيوة.
1: مرتبطه ايضا القرارات مستمعينا
0: بالضبط.
1: ولما الواحد فعلا مثل ما قلت يا أبرار انه يتضايق او يكون زعلان وكذا يتخذ قرار أحيانا القرارات ما تكون بس أيضا متعلقة فينا إحنا نفسنا يعني يمكن أيضا تضر الآخرين اللي حوالينا.
0: أيوة بالضبط. على طار الفرح فعلا مثل ما قلت عيد لأن أحيانا من الفرح مثلا واحد وايد مستانس بيقول حق ولده خلاص هذه السيارة اللي تتباها خلاص بشري
1: جاهزة حتى التليفون جاهز اللي تباها اختار التليفون اللي تريده
0: ولما عاد خلاص يعني يخف ساعاته ويتغير المود يقول يا أخي ليش وعدته
1: وتتغير الظروف أيضا مثلا أيوة مع الأب
0: تغير
1: أو مثلا
0: صح.
1: هي مع الأخ وكذا في موضوع السهر تقول مشكلة صحية أقدر أقول لازم أعدل لأن

0: لازم الشخص ياخذ قسط كافي للنوم، ونوم الليل اكيد ما يعوض في النهار. بالفعل
1: اكيد.
0: في رساله انا تقول تحبني ولا تحب الفلوس، تحبني ولا تحب الدراهم؟
1: نحب الفلوس طبعا،
0: اكيد الدراهم والفلوس،
1: الفلوس نحن صادقين صادقين.
0: هذا ايضا من ضمن القرارات يعني.
1: ايوه،
0: اني اقول لك اني انا اقرر واقول لك انه لا انا ما احب، ما حد فينا ما يحب،
1: ما حد ما يحب الفلوس فعلا. ايضا رضا، رضا طبعا تحياتنا لك يا رضا، يقول مشاركه اخيره. ليش مشاركه اخيره يا رضا؟ بالعكس نحن دائما في الشبيب بنستقبل مشاركاتكم. يقول تقبلوا تحياتي اسره البرنامج ولجميع السلطنه، والله يعزكم يجعل بلادكم دائما امنه ومؤمنه.
0: امين
1: امين يا رب العالمين يا رضا.
0: شكرا لتواصلك يا رضا. ايضا هنا في رساله تقول على 94777975، تحمل مسؤوليه قراراتك هو اساس القوه والنضج، ان تدرك كل اختيار تقوم به له نتائج فتقبلها بشجاعة وتتعلم منها. لا تبحث عن عذار ولا تلقي اللوم على الآخرين، بل واجه أخطائك واعتبرها فرصا طبعا للنمو والتطور. فالشخص المسؤول هو من يصنع طريقه بنفسه ويتقدم بثبات مهما واجه من صعوبات. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ محفوظ الشيادي، شكرا لك يا محفوظ.
1: شكرا يا محفوظ، يعطيك العافية. وفعلا يعني ذكر نقطة مهمة، الأخطاء هي اللي تساعد على النمو. ممكن تتخذ اليوم قرار خاطئ، لكن هذا اللي بيساعدك باكر
0: انك صحح انت من مسارك.
1: بالضبط صح فعلا.
0: ويعتبر هنا محفوظ طبعا تحمل مسؤولية القرارات هو أساس القوة والشجاعة، انك تعترف اني انا أخطأت، ولكن يعني ما تقلد نفسك ولا تقلد ذاتك.
1: بالضبط،
0: بس صحح مسارك يعني، صحح واستفيد ايضا من الآخرين.
1: أيوة،
0: من تجارب الآخرين.
1: أنا دائما أشوف الإنسان القوي اللي هو اللي عاد عندي يقول أيوة أنا غلطت، أنا غلطت أني اتخذت هذا القرار، أنا غلطت أني قلت هذه الكلمة. فاللي يتحمل هذه المسؤولية أنا أشوفه هو بالعكس إنسان وايد قوي، عكس اللي الشخص اللي يقول لك والله أوكي أنا صح أني قلت أنا هذه الكلمة وانفعلت، بس أنت اللي خليتني أنفعل. طيب ليش ما تعترف أنك أنت غلطان؟ عرفت؟
0: هو يعني هنا فرق، أنه مثلا أني أنا أقول أنه ألوم نفسي بس ما أعترف، يمكن ما أعترف أمام الآخرين مثلا، لو أني مثلا
1: في قرارات أخطأت. الشجاعة أنك تعترف أمام الآخرين
0: أخطأت، وهو الشجاعة أنك تعترف مثل ما قلتي أيضا، حتى أمام نفسك يعني مع نفسك أنك تعترف أني أنا غلطان، أني أنا أخطأت. وهذه أيضا رسالة من سامي، يقول طبيعي طبعا أتحمل قراراتي دام عن قناعاتي عشان ما أحمل شخص آخر نتيجة قراراتي. يقول طبعا الفلوس، يقول الغوازي هنا مهمة بس مو يعني ما هي كل شيء في الحياة. شعاري الراحة ما مال شعار الراحة وذهاب الراحة راحة البال.
1: جميل، وفعلا يعني الواحد يشتري راحة باله دايما حتى في القرارات. ممكن يتخذ قرارات ويتحمل مسؤولية اختياراته وقراراته أنه بشيء لصالح راحة باله.
0: أكيد. تحياتنا لك يا أخوي سعد.
1: سعد أو سامي؟
0: سامي. أنا فتحت على رسالة أيضا سعد، سعد أيضا. أيوة. رسالة هنا، شكرا لك يا سامي العبدلي. وفي رسالة تقول صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الدوامات، صباح الخير، أصبح على عيد وعلى أبرار وعاهد وكل المستمعين. أنا شخص ما أحب طبعا كثير النوم، طبعا هو دخل علينا في الفقرة الصحية، الدراسة اللي كنا نتكلم عنها، بالكثير تكفيني 5 ساعات، بس لو فيني تعب أخذ ساعة غفوة عشان أكسر النوم. الله يعطيك العافية يا أخوي سعد.
1: يعطيك العافية يا سعد. وأيضا محمد تيجاني يقول صباح التفاؤل والابتسامة لمستمعي الشبيبة. شكرا يا محمد تيجاني.
0: وهنا مستمعينا في الموضوع، موضوع حلقة اليوم، تشير عالمة النفس الأمريكية كارول دويك صاحبة نظرية عقلية النمو إلى أن الأشخاص الذين ينظرون للأخطاء باعتبارها فرصة للتعلم يكونون أكثر قدرة على التطور، لأنهم لا يتوقفون عند الخطأ بل يبحثون عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها التحسن، واللي هي تصحيح المسار. مستمعينا فاصل إعلاني قصير وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مكملين معاكم أكيد فقراتنا في برنامج صباح الشبيبة.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة، وهذه تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم: هل تتحمل قراراتك أو اختياراتك؟ وكنا نذكر مستمعي الكرام قبل أن نطلع لفاصل عالمة النفس الأمريكية كارول دويك اللي صاحبة نظرية عقلية النمو، تقول إلى أن الأشخاص الذين ينظرون الأخطاء باعتبارها فرصة للتعلم يكونون أكثر قدرة على التطور، لأنهم لا يتوقفون عند الخطأ بل يبحثون عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها التحسن. الشخص المسؤول لا يقول أنا فشلت وانتهى الأمر، بل يسأل ماذا تعلمت وكيف تصرف بشكل أفضل في المرة القادمة.
1: بالضبط، هذا يعني الشخص المسؤول عكس الشخص عيد اللي دائما يميل انه يلوم الاخرين في ان انا اتخذت هذا القرار بسبب الاخرين. انه مو طبيعي جدا ان الانسان يحاول دائما يحمي صورته امام نفسه وامام الاخرين. لذلك ممكن من السهل ان نحن نلقي مسؤوليه قراراتنا على الظروف او على الاشخاص من حولنا. فعلماء النفس يسمون هذا الموضوع بالتحيز لخدمه الذات، حيث يميل الانسان الى نسب النجاحات لنفسه، بينما قد يربط الاخفاقات بعوامل خارجيه. وفعلا هذا الواقع، لما شيء نحن ننجح فيه فننسبه حق أنفسنا، لكن لما نخفق بشيء فعلى طول بنقول والله من البيئة أو من الظروف أو حتى من الأشخاص اللي حولنا. لكن هذا طبعا لا يعني أن كل الظروف تحت سيطرتنا، فهناك أمور فعلا نحن ما نملك التحكم فيها. لكن هني نقدر نحن نفرق بين الشخص الناضج والشخص غير الناضج، بأنه يقدر يميز بالأشياء اللي هو يقدر يغيرهم والأشياء اللي ممكن يتصرف تجاهها بشكل مختلف.
0: مثل ما قلت يا أبرار، أكيد هناك في فرق بين الشخص اللي يواجه الظروف
1: بالضبط،
0: وبين أنه الشخص أيضا اللي مثلا يحمل الأشخاص نتيجة قراراته وأخطائه. أيوة. أو حتى اختياراته. فبالتالي هنا يعني هي محتاجة أنك أنت تقول أني أنا أخطأت، صحح من مساراتك. بالعكس، ممكن طبعا اللي حواليك أو كانت سواء كان تأثير الأشخاص البيئة أو الأسرة أو حتى مثلا بيئة العمل أو أصحابك وغيرهم،
1: بالضبط
0: اعترف أمامهم أنك مثلا أخطأت في قرار معين أو في قرار معين، وبالتالي هم أيضا قادرين أنهم يساعدوك. لكن من مرة واحدة لو حدث أنك أنت مثلا في قرار من القرارات أخطأت وحملتهم الخطأ، تأكد أنهم المرات الجاية ما رح يوقف معك ولا رح يعني يقرر معك في أي شيء.
1: والحلو أن نختار نحن الطريق الصعب، الطريق الصعب اللي هو حتى الإخفاقات نعتبرها منا نحن من أنفسنا، ما بس النجاحات. والطريق السهل طبعا هو نلقي اللوم على الآخرين. فحلو لو مرة واحدة بس إن يا رب أن نختار الطريق الصعب، فأكيد رح نتعود أن دائما نحن نحمل أو نتحمل مسؤولية قراراتنا.
0: أكيد. وسامي العبدلي كان يقول في رسالته طبعا السابقة، يقول الراحة ما مال ليست يعني مال وذهب، الراحة هي راحة البلال. شكرا لك يا سامي. وأيضا رسالة تقول حفظكم الله إنما كنتم وجعل العافية لباسكم والسعادة طريقكم والتوفيق رفيقكم، آمين يا رب العالمين. صباح الخير. الرسالة من جاسم السعدي.
1: جاسم السعدي، أيوه
0: ممكن يكون جاسم السعدي. تحية لك أخوي جاسم.
1: إذا مستمعنا أيضا تحية لك يا فارس. أنا لما قلت الطريق الصعب، في شخص كاتب أبو حمد يقول ليش نروح طريق الصعب وفي طريق سهل. نحن نتكلم، ما نتكلم عن الطريق الصعب الطريق السهل، يعني نقصد نحن الطريق الصعب اللي هو لما نحن يعني نتخذ أو يعني ناخذ الإخفاقات من نحن، يعني نتحمل مسؤولية إخفاقاتنا. والطريق السهل اللي هو إن لما نلقي اللوم على الآخرين.
0: وبعض المتابعين طبعا لما كنا نتحدث في فقرتنا الصباحيه اللي هي الدراسه في تاثير السهر وكذا،
1: ايوه
0: الريم تقول كثره النوم ليست راحه بل هروب انيق من ضيق الواقع. ايش رايك؟
1: جميل.
0: هروب انيق
1: فعلا. انزين صح، يعني حتى يقول لك ان اللي الشخص اللي مكتئب علامات شخص المكتئب اللي تلقاه وايد وايد وايد يرقد. فهني اذكر ان مره حضرتني زمان حضرت محاضره حق كوتش طبعا هم اليمن يعطي العافيه, فكان يتكلم يقول اذا مثلا شفت ولدك طول الوقت بس نايم فتقرب منه اسئله, يعني ممكن هو يهرب من حاجه
0: صحيح.
1: بسبب يعني فيهرب عن طريق النوم.
0: زين ممكن نربطها ايضا باختياراتنا وقراراتنا احيانا الشخص اللي يعني يندم على قرار معين بالضبط. او اختيار معين يفضل انه الهروب هذا من اللي مثل ما وصفت الريم اللي هو الهروب الانيق انه يبتعد ويحاول انه يتناسى وفي نفس الوقت انه يعني حتى الاخرين ما يعرفوا بالشيء اللي هو فيه. فاخترت انا اختيار او قررت قرار معنى ذلك اني انا اهرب, اجد ان النوم هو اللي نحاول
1: ان ينسيني.
0: لكن انت راح تصحى اكيد وفي نفس الوقت انك راح تتذكر في الاشياء اللي اخطات فيها.
1: تعرف
0: لكن هل هي تعتبر ايضا وسيله للهروب؟
1: يعني انا بعد
0: يعني طريق سهله النوم
1: النوم وسيله للهروب. بعد في شيء وثاني وسيله للهروب
0: اللي هو
1: الالعاب يعني
0: انك تتسلى في شيء
1: بالضبط. لان في مره نفس الشيء قريت معلومه ان الشخص اللي وايد مدمن على الالعاب ترى بعد نفس الحاله انه هو ممكن يعني اتخذ قرار او انه صار له شيء سيء فهو يهرب من واقعه ومن ضجيج الواقع على قولة الريم على الالعاب, فعشان ينسى بس همومه ينسى كذا احزانه فيروح على عالم الالعاب. هذا بعد يفسر اني ليش مثلا بعض يدفع فلوس عشان الالعاب وكذا, فانك انت تدفع فلوس هذا معناته فعلا انت مدمن. فليش مدمن؟ لانك انت تبي تهرب من واقعك.
0: تسلي نفسك
1: تسلي نفسك
0: إن قدرت عليها, لا تكن أنت والزمان عليها.
1: والله ذكرتني العم سعيد الله يحفظه يا رب لما يتصل يقول لي كذا أبيات القصائد وأبيات الشعر.
0: على أكيد في انتظار تواصلكم مستمعين على 24990000 يعني أربعة أصفار.
1: أكيد
0: أنا قلت ستة أصفار ولا هي
1: قلت أربعة أصفار.
0: أربعة أصفار صح؟
1: أيوة
0: أهم شيء.
1: حسيتك تختبرني مركزة معي ولا مركزة؟ لا مركزة طالع مركز مركزة دام قوتي معي فأنا مركزة. سليمان الحراسي صباح النور. طبعا ذكركم موضوع حلقتنا اليوم, هل تتحمل مسؤولية اختياراتك أو لا؟ فنصبح عليك يا سليمان الحراسي, ونصبح أيضا على أبو حمد وكذلك على فارس وأيضا على عبد الله وجاسم السعدي وأبو أحمد وأحمد عوض. كل الصباحات سعيدة تمناها لكم.
0: وأيضا في رسالة معانا قبل لا نطلع للفاصل أو للفاصل الإعلاني. في رسالة تقول صباحكم الله بالخير وصباح الوحشات طبعا والاشتياق والغيبات, وأقول يوسف الخطأ المتعمد في قراراتك يترتب عليه تحمل المسؤولية كاملة, بينما الخطأ غير المتعمد في قراراتك يعد من ابتلاءات القدر المكتوبة التي يؤجر الإنسان عليها طبعا بالصبر مع ضرورة إصلاح آثارها إن أمكن. ويقول هنا الشاعر مساعد رشيدي رحمة الله عليه, إن خطينا قفلنا دون غلطاتنا باب, وإن نجحنا فخرنا والظنون امتدحتنا. ويقول مساعد الرشيدي أيضا رحمة الله عليه, ما غير روح التحدي في عروقي تفوح, قوة صمودي على جور الزمن خارقة, هذا وأنا عزتي دائم قبالي تلوح, لين أصبحت في حياتي ميزة فارقة, أرفض شعور الندم وأرفض الطمان السفوح, لو كان فيني الحياة غصونها وارقة, ما دام فيني نفس يذري وفيني طموح, باب وراها اعتزازي طارقة.
1: يا سلام صحة سالم.
0: أقول في الختام اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير, اللهم آمين. وسلامتكم أخونا يوسف عبد الله بن شهداد. شكرا لك يا يوسف.
1: كل الشكر لك يا يوسف بن عبد الله.
0: شكرا جزيلا لك
1: طبعا يوسف. نقول لك ألف سلام عليك يا يوسف, كان مريض فعشان كذا الأربعاء والخميس ما شاركنا. مستمعين نحن راح نستكمل أكيد قراءة مشاركاتكم لكن بعد هذا الإعلان.
2: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار, نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: نزوة تطلق هويتها البصرية مدينة التعلم وتعزز حضورها في شبكة اليونسكو. احتفلت ولاية نزوة بإطلاق الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم في إطار تعزيز حضور الولاية ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم التي تضم مدنا تتبنى التعلم مدى الحياة أساسا للتنمية، وتعمل على تطوير السياسات التعليمية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين المدن والمؤسسات التعليمية على المستوى الدولي. يأتي إطلاق الهوية مستمعينا بعد انضمام الولاية إلى الشبكة العالمية في خطوة تدعم جهود سلطنة عمان في تعزيز حضور مدنها على الساحة الدولية والاستفادة من الممارسات العالمية في مجالات التعلم المستمر. معنا في الجانب الآخر مستمعي الكرام عبر الاتصال الأستاذة إيمان الشيباني مصممة الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم. نصبح عليك بالخير أستاذة إيمان، صباح الخير وصباح الشبيبة.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك أستاذ عيد، وأيضا أهلا وسهلا بالمستمع والمشاهد الكريم.
0: أهلا وسهلا بك إيمان معنا اليوم. إحنا الحديث عن مدينة أو نزوة مدينة التعلم، نبارك طبعا لأنفسنا ومن ثم أيضا نقول لمدينة نزوة هذا طبعا الإدراك ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لتصبح أيضا من ضمن المدن العالمية في التعلم. أستاذ إيمان.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وهذا شرف كبير أن تكون نزوة أحد مدن التعلم على أيضا مستوى المنظمة العالمية لمدن التعلم. وطبعا تأتي نزوة أيضا ضمن مدن عمانية وهي مدينة طور وأيضا مدينة مسقط والمدينة الشامخة نزوة.
0: أكيد نبارك وإن شاء الله تعالى مدن أيضا قادمة، ولايات قادمة في سلطنة عمان تنضم ضمن هذه الولايات أو هذه المدن. مباشرة كذا إيمان الشيباني، طبعا هي مصممة الهوية البصرية، إيش يعني لك هذا الاختيار أستاذ إيمان؟
1: والله أني أكون المصممة لهذه الهوية البصرية شرف كبير، وأيضا مشروع يحمل قيمة وطنية وثقافية مثل نزوة مدينة التاريخ والعلم.
0: نعم أستاذ إيمان سمعينا؟ راح نرجع للتواصل مع الأستاذة إيمان الشيباني. مثل ما ذكرنا مستمعي الكرام، إيمان هي مصممة الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: رجعنا لكم مستمعي الكرام وللحديث عن ولاية نزوة بإطلاق الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم. احنا كنا باتصال مع الأستاذة إيمان الشيباني وهي مصممة الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم. نصبح عليك بالخير مرة ثانية أستاذة إيمان.
5: اهلا وسهلا، صباح النور والسرور مجددا.
4: كيف امورك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام
5: الحمد لله، الحال طيب.
4: كنا نتكلم استاذة ايمان عن اختيارك لتصميم شعار او الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم.
5: شعور ما ينوصف، شعور كان جدا جميل، لانها ايضا نزوة هي مش مدينة عادية، هي مدينة ورمز للتاريخ والعلم في عمان حقيقة. ولما عرفت اني راح اصمم هذه الهوية يعني كان الشعور بالمسؤولية كبير، وأنه الأمر ما يكون سهل مطلقا، لازم أقدم حاجة تليق بمكانتها وأيضا يكون قريب من الناس، وفي نفس الوقت أن الشيء هذا يكون أو الهوية هذه تكون تحمل رسالة عميقة. فكان الأمر مش سهل مطلقا، ولله الحمد الله وفقنا في ذلك.
4: كم تقريبا أخذ منك الوقت للاشتغال على هذه الهوية البصرية إيمان؟
5: سيد العزيز، طبعا انضمت نزوة إلى سلسلة مدن التعلم أو المنظمة في 2024 في فبراير، وبدأنا في التصميم وبدأنا في التصميم الفعلي في تقريبا نوفمبر في 2024، وتدرجنا وتسلفنا على مجموعة من الخيارات في الشعارات. طبعا كان الأمر ليس سهلا، وطبعا أقدم الشكر الجزيل والعظيم إلى الوالي السابق الشيخ صالح بن ذياب الربيعي، كان ما شاء الله يعني جهود وجبارة بحيث أننا نطلع بشكل يليق بالولاية أيضا، واللجنة أيضا اللي موجودة لمدن التعلم في الولاية.
4: جميل.
5: تم التدشين في يوليو 2026، فالأمر أخذ عمر يعني.
4: يعني نقول سنتين والحمد لله رب العالمين. طيب
5: الحمد لله.
4: طيب إيمان، كلمين عن العناصر البصرية اللي يتكون منها الشعار.
5: شوف، الشعار هو كنت أنا حريصة أنه يكون لكل عنصر له معنى، ما حاولت أنه يكون الشعار معقد أكثر من ما أنه يكون يستلهم قلعة نزوة وسورها العريق. طبعا لأن أول ما يخطر في بال أي أحد عن نزوة يخطر في باله القلعة، طبعا هالشيء لا يخطر عليكم. فحاولت أني أدمج القلعة اللي هو السور في الأعلى، وأيضا أني أدمجها مع كتاب مفتوح وهو يرمز إلى التعلم، وفي النهاية كان يتحول الكتاب إلى سن القلم مثل ما يظهر لديكم. وهذا يدل إلى المعرفة، فالمعرفة تبدأ بالقراءة وتستمر بالكتابة، و إلى صناعة المستقبل بإذن الله.
4: يعني هذا الرسالة اللي أردت أنت تبعثيها إيمان أن تصل أيضا للمشاهد مجرد من الوهلة الأولى نظرا لهذا الشعار والهوية البصرية.
5: بالضبط، أنا تمنيت أنه يكون الشعار يعني أول ما يشاهده الشخص مباشرة يفهم، ما يكون معقد، والحمد لله والله وفقنا في ذلك.
4: الحمد لله، عكس أكيد شعار تاريخ نزوة وحضارتها. نقول الجانب الثقافي والعلمي في التصميم وين حصله، يعني إحنا كمتابعين كمشاهدين لهذا الهوية البصرية؟
5: الجانب الثقافي موجود هو في استلهام الشعار للمعالم التاريخية، وهو يأتي في الأعلى لو تلاحظوا، اللي هو وجود السور في أعلى التصميم، وهذا يدل إلى التاريخ والمعلم التاريخي للولاية. ومن ثم الجانب العلمي يظهر في الأسفل، وهو يظهر في الكتاب المفتوح وأيضا في سن القلم، لأن التعليم أصلا هو ليس مجرد دراسة، بل هو قراءة وكتابة وأيضا فكر وإبداع، وهذا اللي تمنيت أنه يعكس الشعار فعليا.
4: نقول كيف وازنت إيمان بين الأصالة العمانية والهوية العصرية في هذا الشعار؟
5: أتوقع هنا كان التحدي الحقيقي. أيوة. كيف أن الناس ترى نزوة في الشعار؟ يعني أهل الولاية وخارج أهل الولاية كيف يشوفوا نزوة في شعارهم؟ لكنه يكون بطريقة حديثة، لذلك أنا حاولت أني أستخدم رموز من البيئة العمانية، وهو السور الأعلى وهو ممتد إلى القلعة، وأيضا قدمتها بأسلوب بسيط وواضح بحيث أنه يسهل استخدامه في المستقبل، ولأن التصميم الناجح في الوقت الحالي اللي هو يعيش لسنوات ويكون سهل الاستخدام في كل مكان وزمان، مش التصميم اللي يكون معقد وصعب حفظه. فهذا اللي بغيت أنا أوصله، وحاولت أني أوازن بين الأصالة العمانية والهوية البصرية، ولله الحمد.
4: جميل، الحمد لله. طبعا احنا نقول مع انتشار ايضا الذكاء الاصطناعي الحين الاي اي وغيرها، هل استعنتي ايمان بالذكاء الاصطناعي في تصميم الشعار والهويه؟
5: للحقيقه ما استعنت بالذكاء الاصطناعي الا بنسبه تقريبا 5%، هو بحيث انه لو انا قد اكون سهوت عن نقطه او اني نسيت حاجه ممكن انه يساعدني، هو مكمل وليس هو المحرك للتصميم. ولكن للأسف يعني الذكاء الاصطناعي ما أعطاني الأشياء اللي أنا كنت أريدها، فلله الحمد اللجنة اللي كانت قائمة على نزوة مدن التعلم وأيضا على الشيخ صالح بن ذياب الربيع اللي هو الوالي السابق وأيضا الوالي الحالي، كان لهم جهود كبيرة إن نحن ما كنا نحتاج للذكاء الاصطناعي، ولله الحمد فظهرنا بهذا التصميم.
4: جميل.
5: هذه الهوية البصرية.
4: إذن إيمان كيف ممكن أنه يسهم هذه الهوية أو تسهم هذه الهوية البصرية في تعزيز مكانة نزوة كمدينة للتعلم؟
5: شوف سيدي العزيز، الهوية البصرية هي أول انطباع، لما تشوف هذه الهوية أو هذا الشعار في أي مكان هو أول انطباع أنت راح تشاهده، عندما يكون واضح وعندما يكون يحمل فكرة هنا تساعد الناس على تذكر المشروع والارتباط به، لما يكون بسيط ما يكون معقد سهل إن الإنسان يستذكره. وأتمنى أن يكون هذا الشعار أصلا جزء من قصة نجاح نزوة، وأيضا أن يعكس صورتها كمدينة تجمع بين أرثها ومعرفتها وتاريخها.
4: والروح إيمان لارتباط اسمك بهذا المشروع الوطني، إيش مثل لك؟
5: ارتباط اسمي بهذا المشروع الوطني طبعا شرف كبير حقيقة، ومصدر فخر كبير بالنسبة لي، وأعتبره مسؤولية كبيرة قبل أن يكون إنجاز. وأتمنى أن يكون هذا العمل إضافة بسيطة تليق بعمان وبشعبها وبمدينة لها قيمة كبيرة مثل نزوة، وأسأل الله العظيم أني أكون قد وفقت في هذا الشعار، وأسأل الله أن يكتب لنا نجاحات قادمة بإذن الله لعمان وشعبها
4: بإذن الله تعالى. طيب إيمان، النصيحة اللي تقدميها للمصممين العمانيين الشباب،
5: النصائح كثيرة ولكن أختصرها في نصيحة، انصحهم من لا يبدو بالرسم بل يبدو بالفكرة، عندما تكون الفكرة قوية راح يأتي التصميم جميل وبشكل طبيعي، وأيضا راح يستلهموا من هويتنا العمانية لأن لدينا تراث غني جدا، وأيضا يستحق هذا تراثنا نحن نقدمه للعالم بلغة تصميم حديثة وعصرية، يستخدموا تراثنا لإيصاله للعالم.
4: يعني الفكرة قبل طبعا الشروع في الرسم أو تصميم الهوية.
5: نعم، تكون الفكرة واضحة، متى ما كانت الفكرة واضحة والفكرة قوية يبلشوا أو يبدوا في الرسم وتصميم الشعر.
4: طيب إيمان، لو طلب منك تلخيص فكرة شعر نزوة مدينة التعلم في جملة واحدة، إيش راح تقولي فيها؟
5: نزوة مدينة تحفظ تاريخها وتصنع مستقبلها بالعلم والمعرفة.
4: جميل، شكرا لك إيمان الشيباني، مصممة الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم. في كلمة أخيرة تحبي تختمي في هذا اللقاء؟
5: شاكرة لكم جدا على هذه الاستضافة الرائعة، وممتنة جدا لهذا اللطف، وأيضا سعيدة جدا أني كنت اليوم معكم في هذا اللقاء الإذاعي، وخالص الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على الاستضافة الطيبة، وأيضا شكر عميق للجنة المتابعة أيضا، واللي مشت معي خطوة بخطوة إلى نجاح هذا التصميم، وأيضا لهم جهود جبارة وحقيقة ملموسة جدا في الوصول إلى هوية تعكس روح نزوة وطموحها نحو المستقبل. وأيضا اليوم أنا سعيدة جدا أني أشارك المستمعين تجربتي في تصميم هذه الهوية، والكلمة العميقة أنا أقدم عظيم الشكر والامتنان للوالي السابق الشيخ صالح بن ذياب الربيعي، وأيضا للشيخ الوالي الحالي محمود بن راشد السعدي، جزيل الشكر والامتنان على ثقتهم بي، وأتمنى بإذن الله أن أكون معهم على حسن ظنهم في الفترات القادمة
4: بإذن الله تعالى. شكرا لك إيمان، في أمان.
5: العفو،
4: كل التوفيق، مع السلامة.

في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23-20-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، أتمنى لكم كذا صباحات سعيدة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، يا ترى هل تتحمل مسؤولية اختياراتك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية، وعلى 24924 نستقبل اتصالاتكم ونقول صباح الخير يا أحمد.
1: السلام عليكم، صباح الورد والفل والياسمين، أخباركم كيف؟
0: وعليكم الصحة؟ السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مطول الغيبات.
1: يا مرحبا. هلا يا بالغنايم، يا مرحب.
2: يلا إيش الغنايم عادي اللي عندك اليوم؟
1: الغنايم معكم تون، احنا كنا ناخذ معكم الغنايم طال عمرك.
0: نعم موجودة. تعودنا نسمع صوت أحمد في المساء
1: على الأخبار الطيبة وهالبرنامج الجميل.
2: الله يسعدك يا أحمد، إيش أخبارك؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله بخير، أخباركم كيف الصحة؟
2: الله يسعدك ويسلمك أخوي أحمد، وإحنا سعيدين أكيد بسمع صوتك. أبرار تقول لك الإنسان هل يتحمل مسؤولية اختياراته وقراراته؟
1: إيه طبعاً طبعاً، الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بالعقل، فكل إنسان مسؤول عن اختياراته أكيد، لكن الظروف لها دور طبعاً، لكن يظل الإنسان مسؤول عن أي تصرفه وعن أي قرار يتخذه، ولكن الظروف هذا شيء يعني خارج عن الإرادة، وهذا يمر على كل إنسان
2: أكيد.
1: إيه نعم، مثل ما يقال الظروف تصنع لك الملعب وانت تلعب فيه على بالطريقة اللي تناسبك.
2: يا سلام عليك، تصنع لك الملعب ها؟ يعني شيء كل مرة تجيني بكذا بأمثال
0: وحكي دائما محمد. دائما يعني أحمد عندك كذا تشبيهات حلوة
2: ها؟ عاد أنا مع يعني وضح لنا إياها عاد.
0: انزين أحمد،
2: ملعب و
0: خلنا من الملعب ومن هذه الأشياء. أحمد، في ناس يقول لك إن دائما النجاحات ينسب حق نفسه، لكن الإخفاقات لما يتخذ قرار ويخفق فيه

0: أحمد صحيح. أحمد إحنا ما علي أرجع لموضوع الملعب وكذا وصناعة الظروف. أبرار ترى متضايقة لما خسرت الأرجنتين. أبرار متضايقة ترى لليوم متضايقة لأنه خسرت الأرجنتين عشان كذا.
1: أحمد أنا أقول لكم بونيا ما شجعت الأرجنتين في حياتي واستأنس على إسبانيا من متى أبرار على الأرجنتين.
2: لكن صراحة عاد في موقف خلاني أغير رأي.
0: ليش؟
2: بعدين بخبرك.
0: زين خلاص خلاص وصلت المعلومة. شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية أحمد.
2: الله يعافيكم ويسلمكم.
0: الله يسعدك يا أحمد. شكرا جزيلا.
2: بغيت أضيف نقطة.
0: تفضل.
2: إن الإنسان دائما هذه بيديه يعني يصنع أو يحقق الهدف باختياراته، اختياراته في الثقافة، اختياراته في التعليم، في الثقافة، في أمور كثيرة. هذه كلها تساعده يتخطى الظروف اللي ممكن إنها تمر عليه. ما في إنسان عيد أقول إنه خالي أو الحياة ما خالية من الظروف، والظروف هذه تمر على كل الناس.
0: أكيد.
2: ما في شيء سهل أبدا، ولكن دائما الإنسان يكون مستعد لأي ظرف يمر عليه. والسلام.
0: شكرا لك يا أحمد.
2: بارك الله فيك.
0: في أمان الله. الله يحفظك.
2: على خير. بارك الله فيك.
0: في أمان الله. يومك سعيد. حياكم.
1: إذن أحمد يقول على الظروف، وفي الظروف بعد ممكن
0: حسب
1: تسمع
0: الظروف.
1: يا سلام،
0: داخلني
1: أسبوعين
0: خوف،
1: صار أسبوعين ما سمعت حد يغني.
0: داخلني خوف خوف حسب الظروف.
1: إنزين، وحسب الظروف في ناس تبدأ مشاريع تجارية، وفي ناس تقعد مكانها.
0: أي والله،
1: خلونا من الناس اللي تقعد مكانها، نبقى حق الناس اللي تبدأ
0: اللي
1: مشاريع،
0: اللي تبدأ وتنطلق، هي ما تتوقف.
1: لأن في الفترة الأخيرة عيد ومستمعين صرنا وايد نسمع إن البداية مخيفة.
0: صحيح.
1: أو الفرص قليلة، لو بغيت أفتح مشروع لكن الفرص قليلة أو السوق صعب. لكن هل فعلا المشكلة في السوق أو في طريقة تفكيرنا؟ عشان نجاوب على كل هذا الأسئلة مستمعينا الأحبة، اليوم معنا في صباح الأحد ضيفة مميزة تميزت بريادة الأعمال ومستشارة أيضا في مجال المشاريع، وساعدت ناس وايد يحولون أفكارهم إلى دخل واستقرار. معانا أكيد شريفة العلوي، ونقول لك صباح الخير يا شريفة.
3: يا صباح النور والسرور.
0: أهلا بك يا شريفة في برنامج صباح الشبيبة، وهذه المقدمة اللي قالتها أبرار. كذا مباشرة ندخل في موضوع أنه شريفة تساعد الشباب أو الآخرين اللي يريدوا يبدأوا مشروعهم. يعني البعض منهم يتردد، شريفة يعني عنده فكرة مشروع بس يتخوف أنه يقبل على أو يقدم على المشروع.
3: أيوة، أول شيء يعني أحب أبدأ وأقول أنه سبحان الله، الخوف شيء جدا طبيعي وجدا عادي في المشاريع. يعني الطبيعي أنك أنت لما تقبل سواء على مشروع أو أي شيء جديد في الحياة، كإنسان كطبيعة إنسانية لازم بيكون في خوف. بس الموضوع الحين عاد إنه هل أنا فعلا أريد أسوي هذا الشيء؟ هنا عاد الواحد لازم يأخذ قرار.
1: أيوة.
3: يعني هو اللي يكسر الخوف القرار.
0: موضوع حلقتنا اليوم،
1: موضوع الحلقة اليوم، ترى القرار اليوم موضوع حلقتنا، هل تتحمل مسؤولية اختياراتك أو لا؟ فيعني لاحظت شيء شريف، خصوصا احنا البنات لما نبغى نقول انا بفتح مشروع، لكن نقعد وايد نطول في مرحلة التفكير، وفي نشوف بنات بعدين يسبقوني ويسوون نفس المشروع اللي احنا نبغى نسويه. فباعتقادك ليش نحن وايد نقعد في مرحلة التفكير، نطول وايد في مرحلة التفكير قبل لا نبدا المشروع؟
3: إذا بنتكلم يعني هو ممكن نتكلم عن هذا الموضوع من اكثر من ناحية، بس خلينا نتكلم يمكن من الناحية بقول الإنسانية مرة ثانية. الإنسان طبيعي عنده جهاز مخلوق من رب العالمين، جهاز العصبي يخليك تخاف من أي شيء جديد. الحين عقلك ما يعرف يفرق أحياناً ترى بين أنه أنا الحين هذا مشروع ولا هذا أسد قدامي ولا كذا، في إشارات نرسل للمخ.
0: أيوة.
3: الواحد يحس هذا خلاص شيء أنا يستدعي الخوف يعني. فش اسمه، فالحين يعني الإنسان لما يريد يبدأ يعني أو يتخطى مرحلة الخوف اللي هو يعني اللي هي في بداية هذا المشروع، لازم يبدأ يعني ما يفكر كثير في المرحلة الأولى. دائما الوضوح يجي من الحركة مش من التفكير. إذا إحنا جلسنا كثير في مرحلة التفكير، أنا راح أفكر كيف بيكون أفضل مشروع وكذا، في يعني ما راح توصل للوضوح. فالموضوع في الوصول للوضوح بإني على الأقل أسوي خطوة واحدة تخليني أكسر هذاك الخوف، أكسر هذاك المعتقد اللي هو ما صحيح في الأغلب في عقلي، إنزين وأتحرك. فليش شو نشوف الناس الثانيين يسبقونا، ويمكن نحن فكرتنا أقوى حتى. الموضوع مش في الفكرة، الموضوع في التطبيق وفي الاستمرار. نحن ما محتاجين نكون مثاليين عند

0: فكرة المثالية هذه ترى هي أكثر شيء ممكن يقتل المشاريع من البداية. أنت ما محتاج تكون مثالي عشان تبدأ، أنت محتاج تبدأ وبعدين تعدل.
1: إنزين، عشان يكون مثلا الشخص أو الشاب مثلا ما مثالي، إيش المفروض أنه أو الأشياء اللي يسويها؟
0: كيف يعني
1: مثلا، يعني أنت ذكرت اللي هي المثالية،
2: أساسيات بدء المشروع،
1: أساسيات بناء المشروع، يعني أنا أكون مثالي، يعني ما نوضح للمستمعين المتابعين.
0: المفترض الإنسان ما يسعى للمثالية لما يبدأ المشروع، لأنه يعني إحنا بشر، أنت ما ممكن تعرف شيء أنت ما أقبلت عليه وما سويت شيء فيه. أنت بتعرف وأنت تمشي في الطريق، يعني كل ما مشيت كل ما اتضحت أفكار. يعني أتذكر لما أنا بديت ما كنت عارفة أنا وين بوصل بالضبط. أنا عندي الحلم الأكبر مثلا، أنا والله أريد أروح هناك، لكن هل أنا عارفة المشوار إيش فيه؟ ما أعرف، لكن أنا عندي فكرة واحدة متمسكة فيها، مؤمنة فيها، أريد أوصل لها. ومثل ما قلت موضوع القرار، خلاص أنا أخذت القرار، إيش ما جاء في طريقي هدفي واحد، ممكن أغير الطرق ولكن أنا رايحة نفس المكان،
1: نفس المسار.
0: أيوة.
1: هذا هو يعني أستاذة شريفة اللي نقول مثلا الناس تقول لك خلاص إن السوق أصبح متشبع، فليش أنا أفتح مشروع مثل هذه المشاريع؟ هل هذا يعتبر عذر يعني من الشاب أو من الشخص، أو في الفرص اللي إحنا ما جالسين يعني نتعرف على هذه الفرص؟
0: والله شوفوا، يعني موضوع السوق متشبع يعني واجد أسمعه واجد، لكن أمانة أريد أكد أنه هذا ما سبب يخليك ما تفتح مشروع. أيوة. لأنه التميز في مشروعك أو في شغلك ما يعتمد على مدى تشبع السوق. أنت ممكن تطلع، أنتوا أكيد شايفين براندات، في ناس يعني مثلاً شركات تبيع أكل، بس أيوة. تطلع لك شركة جديدة تبيع أكل، أكل من متى موجود؟
1: صحيح.
0: من زمان. تطلع شركة جديدة تعمل أكل
1: وتكون في نفس المكان
0: بالضبط،
1: يعني في نفس الموقع نفس وكذا. أيوة.
0: بالضبط. أيوة. إنزين، فالموضوع هم كيف ينفذوا المشروع، كيف يوصلوا للناس، كيف أساساً يعني كيف يتميزوا في فئتهم المستهدفة. هنا يعني نحن ما نريد ندخل نتكلم كثير في التسويق، لكن كل مشروع له ناسه. فأنا أصلاً أنا ما أسوي المشروع لكل حد عشان أقول إنه السوق متشبع. ترى أنا ممكن أفتح مشروع عباية خاص مثلاً في النساء اللي هم مثلاً خلنا نقول اللي شوية كبيرات في العمر، عندهم أشياء معينة يحبوها في العباية، ما في حد في السوق ماسك هذه الفئة بالضبط. وجالس يسوي لهم عبايات مثلاً.
2: أنا أتوقع أن موضوع الاستشارة وكونك مستشارة وتقدمين دورات ممكن على طار مشروع العباية أكثر لأسئلتك في مشاريع العباية. يعني مثلاً شخص بنت مثلاً بتقولك أنا بفكر أن أفتح مشروع عباية، لكن أشوف الكل فاتح مشروع العباية، فكيف أنا أتميز؟ فذكرت نقطة مهمة شريفة، أن تحديد الفئة المستهدفة، لكن بعد شو الأشياء المميزة؟ مثلا خلينا نركز على مشروع العباية عشان الواحد يتميز في هذا المشروع.
0: هو شوفي، أيوة أنا أصلا متخصصة أكثر في استشاراتي في مشاريع الأزياء بشكل عام والعبايات. أيوة. وبالأخص في سلطنة عمان وفي الخليج. يعني أمانة أي شيء في المشروع أنا ممكن أبنيه مع واحدة جاية عندي تستشيرني راح يكون على فئتها المستهدفة، هذا في البداية. بعدين نيجي عاد ننتقل ليش نبدأ بالفئة المستهدفة، عشان نشوف هل في حد مثلي مستهدف هذه الفئة. طيب إيش يقدم؟ أنا إيش أقدر أقدم؟ هل أنا عندي فكرة أقدر أبيعها وأقدر أروج لها؟ لأن الموضوع ما بكثرة الأفكار ترى وكثرة المنتجات، الموضوع في التركيز، خاصة لما تكون ما عندك ميزانية. أريد بالأخص أحط 1000 خط على ما عندي ميزانية. فأنا ما ممكن أجي أكون ما عندي ميزانية وحابة أبيع كل شيء وأركز على كل حد، هذا ما منطقي وما واقعي، يعني خاصة على شخص تو صغير وجالس يتعلم يعني في السوق. فموضوع التركيز هذا هو اللي بيخليك تعرف تأخذ القرارات الصح وما تضيع واجد وقت وإنت جالس تبني يعني في مشروعك. أيوة.
1: زي بالإشارة لهذا الموضوع وهذا الحديث شريفة، يعني متى نقول إحنا مثلا للشخص كمل مشروعك، ومتى نقول وقف وغير الفكرة إذا كانت هناك مثلا مشاريع متشابهة؟ زين، وذكرت أيضا نقطة اللي هو رأس المال. يعني هل ضروري أنه رأس المال يكون مثلا عندنا رأس المال الكبير على أساس إحنا نخطو هذه الخطوة؟
0: هو أمانة يعني كل الأفكار تقريبا ممكن تتحول إلى مشاريع. الموضوع أكثر يعتمد على التنفيذ مش الفكرة. يعني الفكرة ترى ممكن تكون فكرة قديمة وموجودة وكل شيء، بس الموضوع أنا كيف أجي أنفذها. يعني أيوة. مثلا أنتوا شايفين شركات التسويق، ممكن أيوة. تطلع شركة تسويق تحطم كل الناس. صح. التسويق ما شيء جديد، بس الموضوع كيف أنا أنفذ هذه الفكرة. وسألتني السؤال الثاني كان
1: اللي هو رأس المال، يعني
2: هل يحتاج رأس مال كبير أو لا؟
0: شوفوا، رأس المال يعتمد أيضا، يعني ممكن نبدأ من أي رأس مال تقريبا. الموضوع الحين إيش؟ ما في فلوس في شغل أكثر، في تعلم أكثر، في فلوس. أنا صح يعني أنا ما أنصح الشخص يجي ويحط كل مبلغه، خاصة إذا هو ما فاهم المشروع وما عنده مستشارين وما عنده شيء، يحط كامل مبلغ كبير على المشروع على طول من أول شيء. لا، في مرحلة اسمها مرحلة الاختبار، ولو كان عندك مبلغ يعني كبير، مرحلة الاختبار هي المرحلة اللي أنا يعني هي اللي كذا كذا بيسويها الشخص اللي ما عنده ميزانية. مرحلة الاختبار هنا أنت تفهم إيش المنتج اللي فعلا ماشي في السوق، إيش المنتج اللي الناس يريدوه أساسا. أنا حتى كصاحب مشروع أنا إيش حاب أسوي، لأنه ممكن تبدأ في أشياء معينة وتحس لا ما تناسبني، تستهلكني، والله ما حد يريدها، أو ممكن ناس تريدها بس أنا ما قادر أقدمها. فمرحلة الاختبار هذه يكون فيها تعلم أكثر، فلوس نوعا ما أقل، إنزين، ونركز فيها على الأساسيات. إيش الأساسيات؟ هذا يعني من الأشياء المهمة، أساسياتك أول ما تبدأ التسويق لنفسك والمشروع.
2: زين، خبرنا شو هي الأساسيات لبدك يعني مشروع؟
0: طبعا بعد ما الواحد يختار الفكرة، خلاص أنا اخترت الفكرة اللي أريدها، قلنا نحدد الفئة المستهدفة، بعدين نقارن هل فكرتي تمشي مع الفئة، إذا لا هنا ممكن نعمل التغييرات. إنزين، وبعدين نبدأ في نختار منتج نبدأ على طول ننزله في السوق، حتى ولو كان ما على السوشيال ميديا. يعني أنا أشوف هذه الطريقة الأفضل من ناحية إنه الواحد يعرف وين يحط فلوسه من البداية. لما تنزل المنتج وتبدأ تسمع ردات فعل، أيوة لا، يعني في فيديو انتشر قريب لواحد من البراندات العمانية، براند عبايات فاتحة شاب عماني ما شاء الله عليه. الحلو فيه والمميز التسويق، يعني هو لما جاء وحط العباية النهائية الناس انصدوا من النتيجة، ما يعني ما كانت مثل المتوقع والمسوق له يعني، لكن هو سبحان الله يمكن أصلا عنده فكرة في باله إنه بالعكس أنا أريد أجيب الناس، فهو لو حط المنتج اللي الناس يريدوه بعد ما هذا أكيد بيصير معاه مبيعات أكيد 100%.
1: بدأ الموضوع بالتسويق يعني.
0: أيوة. فأنت ممكن تبدأ بالضبط. ممكن تبدأ الموضوع كامل بالتسويق، وممكن ما يكون عندك مشروع وتبدأ بالتسويق. مثلاً في ناس يجيون يقولوا لي أنا حاب أبدأ مشروع بس ما عارف أصلاً وش أريد أسوي. إذا شخص جاني وقال لي كذا بقول له أوكي الحين في شيء، وممكن حتى تروحوا تبحثوا بعدين، في شيء اللي هو اسمه study marketing، اللي هو التسويق، يعني دراسة الشيء مع الجمهور. يعني عادي أنا أطلع قدام الكاميرا سواء بوجهي أو بس بالتصوير كذا عادي يعني بدون وجه، وأقول لهم أنا والله حاب أفتح مشروع وما عارف إيش أريد أفتح، راح أجرب مثلا مشروع واحد أو مشروعين أو ثلاثة أفكار، تعالوا معاي نعمل الدراسة مع بعض.
2: الفكرة.
0: في ناس كثير في العالم يسوي هذه الفكرة
2: وكذا يحسون هم مع بعض، هم مسوين مشروع بعد.
0: بالضبط. فهنا إيش، أنت تجمع زباين قبل ما يكون عندك منتج بكل بساطة.
1: صحيح.
0: وعلى فكرة هذه من أقوى الأفكار، أتمنى يعني أنا بديت أشوف عمانيين يسووها وواجد فخورة إني جالسة أشوفهم يسووا هذا الشيء، وأقول لكم إنه هذا الشيء يمشي. اللي ما عنده فلوس وعارف إنه قادر يشتغل على نفسه في التسويق يبدأ كذا، واللي ما واثق إيش يريد يسوي بعده.
1: زين، بس نطلع لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين الحديث مع شريفة العلوي. عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: إذن كذا نرجع للحوار مع الأستاذة شريفة العلوي. طبعا الأستاذة شريفة العلوي أكيد هي متخصصة في الاستشارة، استشارة الأزياء بالتحديد والعباية. طيب الحين نحن تكلمنا وقلت إن أهم شيء تنفيذ المشروع. في ناس نشوف وايد مشاريع عمانية للأسف يوقفون في منتصف الطريق ما يكملون، فشو الأسباب برايك؟
0: يعني ما راح أقدر أجزم وأقول يعني أذكر مثلا جميع الأسباب اللي ممكن تسبب أن الشخص يوقف في المشروع، لأنه يعتمد على حجم المشروع، يعتمد إيش صار. لكن إذا بتكلم عن، خلنا نتكلم عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه المشاريع في العادة وفي كثير أحيان بقول واحد من الأسباب اللي أنا أشوفها وتتكرر يعني أنه يتعبوا بسرعة. لازم يكون نفسك طويل، ضروري يكون نفسك طويل يعني. فأحيانا أنت أساسا ماشي صح بس ما عرف تقيم. يعني مثلا خلنا نتكلم مرة ثانية عن مشاريع الأزياء. تجي البنت وتقول أنا صار لي سنة فاتحة مشروعي وما عندي دخل ويا دوب أغطي المصاريف. كلمة أغطي المصاريف بحد ذاتها معناته مؤشر للنجاح، لكن ما الواحد لما يكون ما مستوعب إيش هي مؤشرات النجاح فعليا في مشروعه طبعا يصيبه الإحباط وممكن يوقف. يعني هي يعني المشروع ترى من الأشياء اللي فعلا ممكن تستنزفك يعني نفسيا قبل أي شيء آخر يعني. فلما تدخل في مشروع أنت لازم تعرف أنت على إيش مقبل، بحيث أنه أنت تكون مستعد، يكون عندك مهارات خلنا نقول نفسية يعني تمكنك أنك تطلع من اللحظات الصعبة، تتعامل مع المواقف اللي راح تحصل معك، لأنه طبيعي المشروع كذا. إنزين، ففي ناس مثلا هو نفسه يبدأ مشروع بس يقول خليني في الوظيفة، الوظيفة أحسن. طبعا أنا ما ضد الوظيفة يعني للتوضيح. إنزين، لكن جالسة أقول أنه الإنسان يختار إذا هو فعلا في شيء يحبه في حياته يختاره، بس يفهم أيضا إيش الصعوبات اللي فيه، بحيث أنه لما تصير الصعوبات يعرف أنه خلاص هي مرحلة وبتعدي. أيوة. فعليا يعني حتى في المشاريع
2: اني يتجاوز هذه الصعوبات
0: بالضبط. يعني مثلا انا الحين مشروعي جالس يعاني واحس اني اريد اسكر، اول شيء اسويه اروح اخذ الاستشاره. يمكن في شيء محتاج تعديل من شخص اساسا يعني سبقني، حتى لو ما كانت استشاره مدفوعه روح شوف شخص انت ممكن تثق فيه وتروح تساله. الان صار في مستشارين اكثر من قبل يمكن. انزين، بس اذا عندك حد فعلا فاهم في هذه المواضيع، فاهم ممكن في مشروعك، ابسط شيء انك تروح تكلم شخص، تبحث اكثر وين ممكن تكون المشكله. الذكاء الصناعي ممكن ايضا يساعدنا
2: صح
0: في ان نسال نفسنا. ايوه يعني مثلا يعطينا الاسئله الصح اللي نسالها نفسنا عشان نعرف وين الثغرات اللي موجوده بحيث نعالجها. بس يعني شوفوا نوعا ما السوشيال ميديا ترى بقوه خلتنا نحس انه الاشياء لازم تكون سريعه
2: وبيرفكت.
0: ايوه، وتكون صح. دائما مثاليه، وانه الامور ترى اسهل مما هي. نحن ما نريد نقول لكم انه كل شيء صعب، بس كل شيء في الحياه ترى في وقته، في
2: تحدياته،
0: في تحدياته بالضبط. فانا لما اجي اصلا يعني اعمل مشروع، انزين، لازم احط في بالي انه المشروع ترى فيه صبر. ترى ممكن اول سنه تكون حلوه وانت تسوي مبالغ، ثاني سنه تكون ما واجد وانت ما فاهم في اول سنه ايش بالضبط اللي كان ماشي زين، فما تعرف تعيده.
1: صحيح، هو اللي يقارن نفسه بالاخرين.
0: هنا موضوع المقارنه،
1: احيانا اني انا تاخرت.
0: اي امانه هذا الشعور يعني يمكن يحصل للكل. أيوة. حتى اللي كل ما تتقدم تشوف ترى اللي اكثر منك ويجيك هذا الشعور. لكن نقول نحن ترى بشر وممكن تجينا هذه المشاعر. الموضوع ان الانسان يعني انا اتذكر انا من نوع ترى اللي جدا استثمر في التعلم جدا.
2: حلو.
0: فحتى انا عندي موجهين في البزنس. يعني كل مرحله في حياتي اخذ الموجه اللي عارفه انه بيمسك بيدي ويطلعني من هذه المرحله. ففي مره من المرات واحده من الموجهات اللي كانت عندي، أيوة. كنت جالسه اقولها انا جالسه اسوي كذا وكذا واحس انه لا، يعني شوفي المشاريع جالسين يسوي احسن مني. فقالت لي شيء، هذه الكلمة دائما خلاص أول ما أحس هذا الشعور أقولها لنفسي، قالت لي سوي كذا كأنه نظارة، يعني لا تشوفي على اليمين واليسار. أيوة. سوي نظارة تحجب الرؤية من اليمين واليسار وشوفي قدامش بس. أنا ما يهمني الناس إيش يسووا، أنت هل الشيء اللي تسويه ماشي معاش، هل ماشي مع الناس، هل جالسة تحققي أهدافش اللي حطيتيها من بداية السنة. إذا أيوة ما لش دخل في حد. أيوة. يعني شوفي الناس عشان تتطوري، ما عشان تقارني نفسك.
2: بالضبط. يعني أيوة. تقارين نفسك مشروعك انت كيف كان امس وكيف صار اليوم.
0: بالضبط، على الاهداف اللي انت تحطها.
2: ايوه جميل. أيوة. طيب ذكرتي نقطة اللي هي ان كيف ان الواحد ممكن يربح خلال سنة والسنة اللي الجاية ممكن يخسر، فكيف انا اضمن مشروعي انه يكون له دخل ثابت بدل ما يكون دخل غير مضمون؟
0: طبعا هي بالخطط. يعني شوفوا ما كلمة مضمون اصلا في الحياة يعني ما يعني تقريبا الواحد ما يقدر يطبقها دائما. حتى انت ممكن تكون في وظيفه وللاسف تتسرح او يصير لك شيء يعني. فالضمان ما موجود اصلا يعني اذا بنتكلم هي كفكره يعني. ولكن صحيح. خلنا نقول انه احنا كيف نوصل لافضل وضع في المشروع عن طريق وضع الخطط. يعني انه انا لازم يكون عندي خطه مبيعات معينه، ارباح معينه حابه اوصل لها، وافهم نوع مشروعي. هل ارباح تكون كل ربع سنه، كل نص سنه، فاعرف اقيم. إذا أنا عندي مؤشرات يعني اختبار، قصدي عندي اختبارات تختبر لي المؤشرات الدخل وكل شيء جالس يجي في مشروعي، هناك أنا إيش؟ هناك أنا أعرف أوكي وين الخلل عندي. فلما أفهم ويش الخلل، يعني مدام أنا بعت أول سنة معناته أنا قادرة أبيع ثاني سنة، إذا ما بعت ثاني سنة في خلل في مكان معين، مع الاختبارات ومع أنك تدقق على كل شيء أنت جالس تسوي، ما تسوي الأشياء بطريقة عبثية، هناك بتعرف المؤشر و بتعرف تحل الموضوع أيضا.
2: أيوة، اللي هو التدقيق في المبيعات بالتحديد.
0: بالضبط. يعني خلنا نقول مثلا واحد من الأشياء اللي الناس واجد يذكروها أنه السوق، سوق تعبان، السوق متشبع، ما في مبيعات لأنه السوق تعبان،
2: وايد نسمعها.
0: أيوة، بس ما يعني تعبان. ممكن أقولهم بكل بساطة كل شيء له حله، يعني إذا فعلا، طبعا هذه كلمة ما أنا ما أؤمن فيها زين، لكن ما بقولها ما حقيقية أبدا، لكن أيضا فيها حلول، في شيء اسمه أن السوق يتغير، لكن خلنا نقول أنه هذا صح، السوق تعبان. نحن الحمد لله خليجنا واحد، عندك الخليج، هل لازم بس بيع في عمان؟
2: لا طبعا،
0: عندك الخليج،
1: صحيح،
0: تقدر تطلع، تقدر تفكر بطريقة مختلفة،
1: السوق مفتوح والأفكار أمامك أكيد.
0: فعلا،
1: لو أمامك شخص شريفة متردد أنه يبدأ مشروع، أشي النصيحة والجملة اللي تقدمي له؟
0: إذا كان هو هذا الشيء اللي أنت حاب تسويه ودائما يطلع، يعني دائما يجي في بالك أنا أريد أفتح مشروع، أريد أفتح مشروع، وفعلا شيء يعني أنت شايف نفسك فيه، أنصحك أنك تبدأ أصغر خطوة ممكنة. لا أقول لك روح خذ فلوس زيادة ولا سوي ولا تكون أعرف واحد في مجالك، لا، ابدأ الشيء اللي تعرف تبدأ منه.
2: جميل.
0: يعني أصغر شيء ممكن،
1: حتى لو كان من البيت.
0: كلنا نبدأ من البيت. كلنا نبدأ من البيت. أنا
1: ما شرط أنك تفكر في موقع أنك أنت
2: محل على طول،
0: ما شرط يعني إذا أنا عيادة لا، أيوة لازم أفتح في موقع. بس إذا غير كذا يعني في مشاريع ما تحتاج أيوة ما تحتاج أنك يكون عندك موقع، وبالعكس في ناس يسكروا الحين محلاتهم ويشتغلوا أونلاين أصلا.
1: صحيح.
0: فالموضوع إيش؟ الموضوع كل الخطوات تعتمد على الهدف، إيش هو الهدف، من هناك نقرر إيش الخطوة المناسبة.
2: جميل. يعني نحن ودنا الحوار يطول أكثر، وبأمان استفدت وايد منك شريفة، فكل شيء
1: خلاص بتقرر أبرار ترى تفتح مشروع. بعد
2: كذا إن شاء الله. أقولي أنا ما أعرف كل مشروع بفتح آخر شيء قاعدة كذي. ففعلا كلامك ملهم، كلامك مفيد طبعا، فأكيد يعني أتمنى لك كل التوفيق في الدورات اللي تقدمينها. فعلا البداية ممكن تكون صعبة، لكن إن شاء الله تكون بعدها سهلة البداية وتكون ناجحة بإذن الله تعالى. فرسالة كذا توجهنا، رسالة أخيرة توجهنا للمستمعين.
0: يعني ما أعرف إيش أقول لكم بالضبط، ولكن في شيء واحد جالسة أفكر فيه حتى وأنا جاية اليوم، أنه أنا بادي من 2016 والحين 2026،
2: عشر سنوات.
0: الشيء الوحيد اللي خلاني يعني اليوم أكون أفهم في مشروعي يعني وفي مكان ثاني حتى من حياتي، إني استمريت حتى لما كان الوضع يعني ما يبشر بالخير وسيء وأنا ما فاهم أي شيء. اللي خلاني يعني أتطور هو الاستمرار في الدرجة الأولى، وبعدين كل شيء بدأ يوضح، فاستمروا.
2: أيوة، على فكرة أنا استضفتها قبل شريفة كان ما عندها محل، الحين ما شاء الله صار عندها محل، كنت أقولها إن شاء الله تفتحين محل، والحين الحمد لله صار عندك محل.
0: الحمد لله، كأنش دعيتي لي يعني هذاك اليوم يوم قلت إن شاء الله تفتحي محل. شكرا على استضافتكم، واجد يعني فرحانة أني موجودة هنا اليوم، وإن شاء الله
1: سعيدين.
0: آخر مرة
2: سعيدين أكثر.
0: إن شاء الله
1: أكيد.
2: فبإذن الله تعالى بين لقاءات أخرى، وإن شاء الله كذا نستضيفك بنجاحات أخرى إن شاء الله. إذا مستمعنا، كانت معانا الأستاذة شريفة العلوي، ساعدت كثير في ناس أنهم يحولون أفكارهم إلى دخل واستقرار. نحن متواصلين معاكم مستمعينا، لكن بعد هذا الفاصل.
4: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
4: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: يا صباح الخير لكل المتابعين وكل من يستمع لإذاعة الشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة. تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة. وإحنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا على أرقام التواصل على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. قبل لا أروح لفقرتنا التالية خلينا في مجموعة رسائل أبرام نقراها. في رسالة تقول: أعلم تماما أن بعض القرارات التي اتخذتها في حياتي لم تكن في محلها، وأن بعض الطرق التي اخترت سلكها قادتني إلى نتائج قاسية لم أكن أتمناها، لكنني اليوم أرفض تماما أن أعيش دور الضحية أو أن أعلق أخطائي على شماعة الظروف والأشخاص. يواصل رسالته هنا يقول: أقف بكل شجاعة ووضوح لأقول أنا من أختار وأنا من أتحمل تبعات هذا الاختيار. قد تكون الخسارة مؤلمة والدفع من راحتي ونفسيتي ثقيلا، لكن الاعتراف بالخطأ ومواجهته بثبات هو الثمن الحقيقي للنضج، فهو يتطلب قوة لا يملكها الجميع، وهو الطريق الوحيد الذي يعيد لي السيطرة الكاملة على حياتي ويصنع مني شخص أكثر حكمة وذكاء في كل خطوة قادمة. هذه الرسالة وصلتنا
1: حمدان الرديني
0: من الأخ حمدان الرديني.
1: خلاص أنا حفظت أسلوب حمدان الرديني. طبعا تحية لحمدان الرديني، وايد أحب عيد طرحه للمشاركات المواضيع حلقات صباح الشبيبة. أنا يباب على هيئة خاطرة، فتسلم إيدك على هذه الذائقة الأدبية حمدان الرديني.
0: شكرا يا حمدان. أما جاسم يقول: عاشر من يزيد حياتك حياة، ورافقهم من يكون عونا على الحياة، وصاحب من يجعل لك من الصعاب حياة. صباح الخير. صباح النور يا قاسم. يقول: القرارات النفسية هي اختيارات داخلية تحكم مشاعر الإنسان، تتأثر هذه القرارات بالعقل والبيئة المحيطة. شكرا لك يا قاسم.
1: شكرا لك يا جاسم. وأيضا أمجد يقول: صباح يملأه الأمل ونفحة رضا تطمئن القلب، فما دام الله معك فكل الطرق وإن تعثرت ستنتهي إلى خير بإذن الله تعالى. بإذن الله يا أمجد.
0: حسين السعدي. حسين أنت قلت تتصل بنا على واتساب الإذاعة، احنا نصبح عليك بالخير.
1: الحمد لله تحت من رنات الواتساب ومن الاتصالات الواتساب.
0: اذا هذا موضوع حلقتنا المستمعين الكرام، خلونا نروح لترند صباح الشبيبة.
1: لاحظنا الحين مستمعينا وايد نشوف سلفة طفل وكأنها خطأ عفوي، فيقولكم سلفة طفل من خطأ عفوي تحول إلى حملة تسويقية واسعة. اجتاح ترند سلفة الطفل حسابات عشرات الإعلامات التجارية في العالم العربي وخاصة دول الخليج، بعدما بدأت الشركات في نشر صور ضبابية لأطفال يظهرون بنصف الوجه مع تعليقات تضمن أحرف عشوائية في مشهد طريف قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه نشر غير مقصود يعني من داخل الحسابات الرسمية.
0: وبدأت القصة مستمعينا مصادفة من إحدى علامات العبايات في السعودية، عندما التقط طفل هاتف والدته ونشر صورة عفوية لنصف وجهه على الحساب الرسمي مصحوبة بكتابة عشوائية على لوحة المفاتيح ليجذب مئات التعليقات المرحة.
1: وبدلا من حذف المنشور قرر إدارة الحساب الاحتفاظ به والاستفادة من قدرته على جذب المتابعين ليتحول سريعا إلى مادة للتفاعل، إذ مزح أصحاب التعليقات حول ضرورة عدم معاقبة الطفل واقترح آخرين منحه صلاحية تقديم خصومات للمتسوقين. واسطات يعني.
0: شوف الخطأ العفوي وصلنا. أيوه. وأيضا زرعت شركات ومطاعم ومقاهي ومجمعات تجارية وجهات خدمية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى تقليد الفكرة الطريفة عبر نشر صور مشابهة توحي بأن طفل استولى على هاتف الشركة ونشر الصورة بالخطأ. الأمر اللي نال طبعا أكيد استحسان المتابعين وكسر نمطية المنشورات المعتادة.
1: وصنف خبراء التسويق مستمعينا هذا الأسلوب ضمن ما يعرف بالتسويق اللحظي، إذ تستثمر العلاقات أو الإعلامات التجارية الأحداث الرائجة للتفاعل مع الجمهور وأيضا رفع معدلات الوصول والمشاركة خلال فترة زمنية قصيرة.
0: مستمعينا ليش نجح هذا الترند؟
1: ليش نجح؟
0: ليش؟
1: أنا أقول لك ليش؟
0: استناد طبعاً نجاح السلف الطفل إلى كسر النمط المعتاد للمحتوى الإعلاني، فبدلاً من الصور الاحترافية والإعلانات المصممة بعناية ظهرت صور عفوية وغير مثالية أثارت فضول المستخدمين وأوقفتهم عن التصفح، ما دفعهم إلى التفاعل والتعليق ومشاركة المنشورات على نطاق أكيد واسع.
1: وأكيد المختصون يرون في التسويق أن العفوية الظاهرة في هذه المنشورات منحت العلامات التجارية طابعا إنسانيا أقرب إلى الجمهور، وهو ما ساهم في انتشار الفكرة بسرعة وتحولها إلى واحدة من أبرز
0: ترندات
1: التسويقية
0: أنت تريد تسوي
1: في الخليج خلال الأيام الأخيرة. هذا ترند بيصير وبيصير ميمز.
0: إذن مستمعينا، هذا ترند صباح الشبيبة، سيلفي الطفل من خطأ عفوي تحول إلى حملة تسويقية واسعة انتشر في دول الخليج
1: وايد، وهذا اللي يسمى فعلا بتسويق اللحظة. يعني بس مجرد وأنا فعلا يلفت انتباهي لما أشوف ذي صورة طفل وأقعد أتشوف بعدين الكومنتس وهذه الأمور،
0: لعفويته وبراءة الأطفال دائما سريعة الانتشار يعني مثل هذه الصور
1: فعلا. فيعني حلو هذا التسويق اللحظي لجد
0: فصارت يعني المطاعم والكافيهات وغيرها
1: استثمر الترندات في انهم يسوقون حق منتجاتهم،
0: وكثير حتى احيانا في نقول المسابقات الرياضيه او التجمعات الرياضيه العالميه الدوليه تصير احيانا حتى في يعني مع الجمهور تلاحظ مثلا تفاعل طفل أو مثلا تفاعل سواء كان بالبكاء أو أنه مثلا أيوة. بالفرحة وكذا تلاقيهم يأخذون ترند. الفترة الأخيرة تذكري في كأس الخليج تقريبا أو كأس العرب لما الطفل الكويتي اللي كان يقول الديريكيشن حلو
1: ديكريشن حلو أيوة.
0: والمكان حلو وما عرف إيش حلو صار ترند،
1: صار ترند والناس أيوة. صاروا أصلا يسوونه في مشاريعهم يعني هذا الصوت وكذي. ففعلا يعني حلو هنا نحن نرجع نقول الصاحب المشروع الذكي هو اللي ينتهز هذه الترندات فإنه يسوق لمشاريعه، حتى لو كان تسويق لحظة يعني حتى لو كان أنه بس ترند وبيعدي، لكن الشيء بيجذب له ترى متابعين ويعني بيرفع أصلا من اللي هو يعني من سرعة البحث في المنشور
0: فعلا وفي المشروعات أو المشاريع نقول
1: أحاول أن أتذكر
0: اللي هي
1: المختصر اللي هو مال رفع سرعة البحث هو شيء لمصطلح تسويقي، أنه في بمعنى أنك أنت لما تنتز هذا الترندات مثلا حتى أصوات اللي في الإنستغرام في صوت يكون إكسبلور، فأنت إذا حطيته في مشروعك ممكن يرتفع بيصير عدد مشاهدات أكثر جذب متابعين أكثر وبالتالي بيزيد من رفع مبيعات.
0: إذن الشركات والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والبعض من الوجهات الخدمية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت راحوا وعملوا تقليد لهذه الفكرة الطريفة من الطفل السعودي. هذه الأخطاء العفوية والأشياء العفوية والبريئة طبعا من الأطفال سريعا ما تنتشر.
1: بالضبط، والحلو أنه لما المستمعين قالوا أنه ما في خصومات حق الطفل ما في خصومات عشان نحن عشان الطفل وكذي.
0: إذن مستمعينا هذا طبعا ترند صباح الشبيبة. وفي رسائلكم وموضوع حلقة اليوم حور تقول أنا ما متحملة نفسي كيف أتحمل مسؤوليات.
1: أنا أتوقع حور اللي كذي يقول هو أكثر واحد متحمل نفسه متحمل مسؤوليات.
0: يا صباح الضحكة يا حور. وأيضا هذه تحيات صباحية لأم يحيى، نصبح عليك بالخير يا أم يحيى. وإحنا مستمعينا في موضوع حلقة اليوم، هل نتحمل مسؤولية اختياراتنا وقراراتنا أم جد نصبح عليك بالخير.
1: أيضا هنا في تعليق يقول أن الأطفال دائما هم اللي يرفعون الترند، فعلا نلاحظ أي شيء في أطفال فعلا هو اللي يرفع الترند.
0: صحيح
1: أيوة. إذا نصبح
0: يعني ما يصير إحنا نسوي ترند،
1: والله اتوقع بيسوون سكيب
0: ما يف
1: بيسوون اشكالنا بيسوون سكيب فاحسن نخلي على الاطفال بس.
0: انت تحبطينا كذا برار،
1: ترى انا ما احبط
0: لكن انت فاهم الموضوع صحيح.
1: ايضا نصبح كذلك وتحيه لك يا رائد، وايضا جاسم السعدي، وايضا من الكويت بن جابر، كل تحيه لك يا بن جابر.
0: احنا وصلنا لختام حلقة اليوم برار،
1: وصلنا للختام
0: 4 دقائق من البرنامج او على ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. تصير تصير احدث يعني في احسن العائلات.
1: انا ما عرفت ايش اللي صار. عموما يعني نحن وصلنا نقدر نقول نحن في الختام ان حلو الواحد لما ما يلوم، يعني ما يلوم الظروف، ما يلوم الاخرين، بالعكس يتحمل النتائج اللي هو يوصل لها في النهايه. من الشجاعه نرجع نقول انك انت دائما تتحمل مسؤوليه اختياراتك وتتحمل ايضا مسؤوليه قراراتك.
0: زين، احنا معانا ايضا بعد فقره واللي هي وين هالمكان.
1: ايوه،
0: فبما انه في وقت ونستأذن طبعا عاهد في فقراتنا طبعا اللي هي ايضا راح ترافقنا بشكل يومي اللي هي صباح في صباح الشبيبة وين هالمكان، راح نتكلم عن يعني مكان معين، مدينة معينة. انتم مستمعينا خبرونا وين هذه المدينة. طبعا احنا في اخر 3 دقائق بس خلينا كذا نتناولها بشكل سريع.
1: مستمعين اليوم نحن راح نكون في مدينة، هذه المدينة تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة. اليوم خلونا نسافر معكم لمدينة خليجية مميزة، وانتوا خمنوا هذه أي مدينة بالضبط. هذه المدينة تقع غرب شبه الجزيرة العربية ضمن دولة تعد واحدة من أكبر الدول الخليجية والعربية مساحة، وتتميز بموقعها الجغرافي المرتفع حيث تقع على جبال السروات، وهذا الارتفاع يعطيها طقس معتدل مقارنة بالمناطق الحارة المحيطة بها.
0: وتعتبر من أبرز الوجهات الصيفية حيث يقصد الناس هروبا من حرارة الصيف، ولهذا سميت بلقب عروس المصايف. تضم مناطق جبلية شهيرة بطرقها المتعرقة ومناظرها الخلابة، مثل مناطق الهدى والشفاء اللي توفر إطلالات بانورامية مذهلة. يوجد أيضا بها مستمعينا تلفريك يربط بين الجبال ويمنح الزوار أكيد تجربة مشاهدة الطبيعة من ارتفاعات عالية.
1: وطبعا مستمعين تشتهر ايضا هذه المدينه، الحين لما اقولكم بشو راح تشتهر على طول راح تعرفون نحن اي مدينه قاعدين نتكلم عنها. فتشتهر هذه المدينه الخليجيه عالميا بزراعه نوع فاخر من الورود، ويستخدم في صناعه العطور الفاخره، وتقام مهرجانات سنويه للاحتفال بموسم الورد.
0: موسم الورد، هذه المدينة أيضا مستمعينا ليست فقط طبيعية بل لها عمق تاريخي كبير، فقد كانت مأهولة منذ آلاف السنين، وكانت أيضا محطة مهمة على طرق التجارة القديمة. احتضنت واحد من أشهر الأسواق في التاريخ العربي، وهو سوق كان يجتمع فيه الشعراء والخطباء والتجار، وكان له دور كبير في ازدهار الأدب العربي.
1: أنا أتوقع المقصود سوق عكاظ. أيوة، فلا تزال هذه الفعاليات الثقافية مستمعينا تستعاد في العصر الحديث من خلال مهرجانات تعيد إحياء ذلك الإرث. تحتوي أيضا المدينة على العديد من المعالم التاريخية مثل القصور القديمة والمباني التراثية التي تعكس الطابع العمراني القديم.
0: وأيضا كانت تعد مركز زراعي مهم، حيث تزرع فيها الفواكه مثل العنب والرمان والتين بفضل مناخها المعتدل وتربتها الخصبة. المدينة مرتبطة مستمعينا أيضا بأحداث تاريخية مهمة في التاريخ الإسلامي، ما يزيد من قيمتها الثقافية والدينية.
1: وفي السنوات الأخيرة مستمعين أصبحت جزء من رؤية سياحية حديثة، وتم تطوير مرافقها لتستقبل الزوار من داخل وخارج الدولة، وتجمع بين الماضي والحاضر وبين التراث الأصيل والمشاريع السياحية الحديثة.
2: خليك شبابي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء. لكن السؤال، ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مستمعينا، كنا نتكلم عن مدينة خليجية تجمع بين الجبال والورد والتاريخ والأدب. فيقول سعد الطائف، فعلا هي مدينة الطائف المشهورة بالورد الطائفي، وفيها سوق أكيد تاريخي مرتبط بالأدب والشعر. إذا الطائف مدينة إذا زرتها راح تعيش تجربة مختلفة تماما، هواء عليل، طبيعة ساحرة، وتاريخ ينبض بالحياة، ومكان يجمع بين عبق الورود وصوت الماضي وبين جمال حاضر وروعة الجبال.
0: إذن مستمعينا، كنا نتكلم أيضا عن مدينة الطائف مثل ما ذكرت أبرار، وأيضا اللي يتابعونا الريم تقول الطائف اللي هي عروس المصايف. اليوم رحنا المملكة العربية السعودية، بكرة انتظرونا إن شاء الله في وجهة أيضا قادمة، مدينة خليجية أو كانت عربية إن شاء الله تعالى، في برنامج صباح الشبيبة على 2499-00-00. خلونا نسمع هذا الاتصال على ختام برنامج صباح الشبيبة. السلام عليكم صباح الشبيبة.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا عم سعيد، كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيف أخبارك؟ عيد عساك طيب.
0: طيب وبخير الحمد لله.
5: الله يسلمك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
5: وأنا الحقيقة تشريف هذا يكون يعني على آخر الوقت البرنامج، يعني تشريف
1: ختامها مسك العم سعيد.
0: ختامها مسك معك العم سعيد، صحيح.
5: كيف حالك أبرار؟ طيبة؟
1: بخير، دامك بخير فأكيد نحن بخير.
5: الله يسلمك، الحمد لله، إحنا ما في نعمة الحمد لله.
1: الحمد لله يديمها يا رب.
5: آمين جميعا. يا مرحبا بكم.
0: كيف الطوية؟
5: نعم.
0: كيف الطوية؟ أقول لك كيف الطوية، كيف أمورها؟
5: الحمد لله الحمد لله، لكن حرارة حرارة.
0: لكن احنا انت الصور اللي بعث لنا اياها ما شاء الله، يعني في مكان اكيد ملطفه درجه الحراره عندك.
5: هي انا كنت يعني صوب الموال داخل
0: المزرعة،
5: يعني
0: المزرعه
5: كنت توقيت عشان البيت يعني شويه اكلمك من البيت تو. انا
0: اكيد اكيد الله يحفظك. الله يحفظك يا عم سعيد.
5: وهذا ومهناك ما اتصل، ما حاولت اتصل.
0: جزاك الله الخير.
5: اي نعم، حياكم الله.
0: سعيدين بسمع صوتك العم سعيد على اخر البرنامج، انا لازم عندنا نسمع صوتك.
5: انا سعيد جدا سعيد جدا، وانا عرفت ان وقت البرنامج ربما يكون قد من قرب ينتهي، لكن حقيقه انتم انا لكم الشكر يعني.
0: ما احنا بس على مجرد ما نشوف تواصلكم معنا مستحيل نختم البرنامج.
1: أيوة.
0: قبل ما نسمع صوتكم من العم سعيد. اكيد
5: احسنتم من طيبكم واحسانكم هذا.
0: جزاك أحسنتم. الله الخير العم سعيد، احسنت.
1: يعطيك العافيه العم سعيد.
5: وبس انا مجرد اسلم عليكم اشوف هذا التشريف انا، لأن وقت البرنامج منتهي وأحسنتم وفي أمان الله.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
5: أحسنت يا أبرار.
0: في أمان الله. أحسنت.
5: في أمان الله، مع السلامة.
0: أحسنت أحسنت العم سعيد. الجبل الخاطر.
1: هذا الختام
0: المسك فعلا. ختام المسك. إذا مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. شكرا لكل من تواصل معنا سواء بالاتصال أو من خلال رسائل البرنامج أو من خلال طبعا منصات أكيد التواصل.
1: أكيد طبعا كل الشكر طبعا لكل من يتواصل معنا، وبإذن الله تعالى نحن على نفس الموعد إن شاء الله بكرة من الساعة 6:30 إلى الساعة 9:00. أكيد تقبل تحياتنا عيد الخويطري وأبران المشيفري وعاهد الزجالي.

استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ألو، السلام عليكم.
4: ها نورة، اصر على الموضوع.
3: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
4: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
3: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
4: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
5: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

תשעים פלוס לחמסה, מסו, עוד פעמים יהיו תשעים פלוס לחמסה, סלנה. שמיר אף-אם, האיש חיידת, וחליק שלמי. في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصل الشخصية المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه، يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: عليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل

0: عليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: مساء الخير مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد. هذا اللقاء أكيد يتجدد بمختلف النشاطات، الفعاليات، البرامج اللي تشهدها الساحة المحلية على مستوى سلطنة عمان، من أقصاها إلى أقصاها، ملبين أيضا تلبية هذه الدعوة لنقل كل تفاصيل الأحداث المحلية، ونبرز أيضا من خلال هذا اللقاء وهذه المساحة في البعد الخامس عبر الشبيبة، الذي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في محافظة ظفار 98.5، وإحنا معكم نطلع عليكم من صلالة جاردنز مول كإطلالة يومية من الأحد إلى يوم الخميس ومع بداية الأسبوع. نسأل الله التوفيق للجميع وأن تكونوا برفقتنا مستمتعين ودروب السهالة والسلامة، وأيضا اللي تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي فمرحبين بالجميع من الآن إلى الساعة 3 الظهر، وبعد ذلك إن شاء الله راح تنضم في البرنامج من الخريف الزميلة شيماء السيابي، وأيضا شيماء تأخذكم في جولة خاصة بكواليس وأحداث الخاصة بموسم خريف ظفار، ولكن من خلال البعد الخامس هي نافذة لمختلف الأخبار المحلية، تغطية المحافظات، الولايات، أبرز أيضا الموضوعات من خلال الضيوف اللي ينضموا معنا في الاستوديو أو من خلال التواصل عبر الاتصال من الآن إلى الساعة 3 الظهر أو العصر. إن شاء الله راح نكون معكم في رفقة ممتعة ومفيدة بمشيئة الله. بعد هذا الفاصل إن شاء الله أولى المحطات، تفضلوا بالبقاء معنا. يا هلا وحياكم.

0: وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: سمعينا الأكارم على ترددات الشبيبة ومشاهدينا الأحبة في منصة إكس ومنصة اليوتيوب، إحنا نطلع عليكم ونحرص دائما أن نكون معكم في الوقت والمكان، ولكن هذه المرة استوديو الشبيبة حط رحالي في صلالة غاردنز مول. كل شكر والتحية للإدارة اللي فعلا أتاحوا لنا هذه المساحة الإبداعية أن نغطي كل الأخبار المحلية من هذا الموقع الخاص بشكل مباشر وبلحظة وموضوعية تامة ومتابعة حثيثة من فريق الإعداد وفريق العمل. مستمعين الأكارم، مع توافد آلاف الزوار من داخل سلطنة عمان ومن خارجها والقادمين إلى محافظة فار التي أصبحت قبلة ووجهة لكثير من الناس ومقصد سياحي بالدرجة الأولى بالتحديد في موسم الخريف، تتحول الطرق إلى شريان حيوي. هذا الشريان يعكس جمال الموسم وروعة التجربة السياحية، لكن هذه التجربة لا تكتمل إلا عندما تقترن بالوعي المروري والقيادة والمسؤولية. الضباب والرذاذ والطرق الجبلية والازدحام جميعها تتطلب ثقافة قيادية مختلفة تجعل من السلامة أولوية قبل الوصول إلى الجهة. في حلقة اليوم من البعد الخامس عبر الشبيبة نسلط الضوء على أهم الإرشادات المرورية التي تضمن رحلة آمنة لكل زائر في محافظة فار، ونناقش أبرز الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لتنظيم الحركة المرورية خلال موسم خريف ظفار. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الرائد عبد الله بن أبو بكر الذهب من إدارة مرور ظفار. يا أهلا وسهلا فيك الرائد، يا مرحبا.
1: مساء الخير لك حفيظ، وفي البداية ودنا أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على هذه الاستضافة في هذا البرنامج البعد الخامس، ونتمنى نكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا مرحبا. شكرا أول شيء تلبيتك دعوة، شكرا أيضا سخرت وقتكم أنكم أيضا تحيطون ببعض المعلومات والإرشادات والبيانات، ونوصل أيضا بدورنا رسالتكم في هذا اللقاء.
1: في البداية لا شكر على واجب، هذه هي من الواجبات التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية.
0: الله يسلمك.
1: وهي نشر التوعية المرورية للجميع.
0: ممتاز.
1: من خلال هذه البرامج الإذاعية
0: والمنصات الإعلامية
1: والمنصات، نعم، واستثمار هذا الموسم.
0: جميل.
1: اللي كما يعلم المستمعين الأكارم تدفق عدد كبير من الزوار إلى محافظة ظفار سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارج سلطنة عمان. طيب. فنحن هذا نعتبرها فرصة يعني.
0: الحمد لله، وعسى إن شاء الله إحنا المنصة اللي نقدر أيضا نؤثر بذلك من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا الحوار. طيب، مع بدء موسم خريف ظفار، كيف تصفون هنا الحركة المرورية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة الرائد؟
1: ما في شك فيما يتعلق بالحركة المرورية بشكل عام في محافظة ظفار وخاصة في ولاية صلالة التي تكثر فيها الفعاليات السياحية.
0: نعم.
1: تعتبر الحركة المرورية مقارنة مع الأعوام السابقة أكثر تنظيما نتيجة قيام المشاريع في على الطرقات الرئيسية مثل جسر إيتين وشارع السلطان تيمور، وكذلك شارع السلطان قابوس الذي يربط بين الدهاريز والحافة. كما تعلم هذه المناطق يرتادها عدد كبير من الزوار. ولله الحمد تم كذلك افتتاح جسر المغسيل الذي يربط ولاية صلالة مع الجزء الغربي مع محافظة ظفار، امتدادا إلى ولاية رخيوت وولاية ظلكوت. فلله الحمد الحركة المرورية بشكل عام جيدة جدا لله الحمد.
0: جميل. طيب الرائد عبد الله، أكيد تستعد إدارة الشرطة معكم إدارة مرور ظفار وغيرها من المؤسسات الأخرى بشكل عام، شرطة عمان السلطاني دائما تضع خطط وتضع أيضا بعض الاستراتيجيات لتواكب هذا الموسم، لكن عندما نتحدث عن أبرز ربما التحديات اللي تواجه اليوم رجال شرطة عمان السلطانية مع الزيادة الكبيرة، سواء كان الزيادة في عدد المركبات والزيادة أيضا في عدد الزوار، هنا كيف أيضا يأتي هذا التحدي؟
1: نعم، الخطة المرورية والخطة الأمنية تم الإعداد لها مسبقا، وتبدأ من المحافظات الشمالية على سبيل المثال الطريق السلطان سعيد بن تيمور الذي يربط بين محافظة الداخلية ومحافظة ظفار. تم نشر جميع الدوريات على هذا الطريق لما يشهده من حركة مرورية، وكذلك

0: تم توزيع جميع النقاط الأمنية على هذا الطريق،
1: نعم،
0: وكذلك بإسناد من هيئة الدفاع المدني والإسعاف الذي نقدم لهم جزيل الشكر والتقدير. وفيما يتعلق بالخطة المرورية في محافظة الظفار، تم نشر جميع الدوريات على الطرق الرئيسية وجميع الدوارات، وكذلك وضع خطة مرورية خاصة في المواقع الفعالية، خاصة في وادي دربات ومنطقة إيتين وكذلك منطقة الحافة والدهاريز. تم رصد الأماكن اللي يزورها عدد كبير من الزوار، نتائج الدراسات ونتائج التجارب السابقة، فلله الحمد إلى الآن النتائج جميعا مبشرة بالخير.
1: نعم،
0: فنرجو من الجميع الاستمتاع بهذه الأجواء الخريفية.
1: جميل، لكن هل هناك ربما قد تكون بعض التحديات اليوم اللي تواجه رجال شرطة عمان السلطانية؟ لأنك أنت تتحدث اليوم ما فقط عن فعالية وأنشطة، أنت تتحدث عن أعداد كبيرة من المركبات وأعداد كبيرة من الزوار المنتشرين في كل أرجاء محافظة ظفار.
0: فيما يتعلق بالتحديات، التحديات نعم موجودة، خاصة خلال ساعات الذروة وخلال إقامة الفعاليات. على سبيل المثال فعالية إيتين سكوير،
1: نعم،
0: في حالة وجود حفل
1: فني أو
0: فني مشهور، يعني تعرف توافد عدد كبير من الزوار إلى الموقع معين في ساعة معينة، يتم وضع خطة معينة. وكذلك التحدي الآخر كما تعلم أخي حفيظ، خلال ساعة الذروة وهي وقت العودة من المواقع السياحية التي تبدأ، يعني نكون أكثر دقة، قبل صلاة المغرب،
1: نعم،
0: في حدود ما بين الساعة 6 والساعة 7 مساء اللي تم رصدها. أكثر أغلب الدوارات الرئيسية على سبيل المثال دوار المعمورة،
1: نعم،
0: للقادمين والعائدين من وادي دربات، من ولاية طاقة، من ولاية مرباط،
1: نعم،
0: يشهد مثل هذا نفس هذا المكان
1: ازدحام غير طبيعي.
0: هو ازدحام مروري لكن ليس اختناق مروري. في فرق، الاختراق المروري هو توقف الحركة بشكل تام،
1: نعم،
0: وتوصل إلى ساعات. الازدحام المروري هو وجود كثافة عدد كبير من المركبات
1: في نفس الوقت، كل مرة
0: في نفس الوقت ومتجهين في وقت واحد،
1: نعم،
0: ولله الحمد تم وضع خطة لمثل هذا. أهم الظواهر السلبية التي تم رصدها في خلال هذه الساعة وفي هذه الأماكن مثل دوار حمرير، كذلك نتحدث عن دوار قرزيز في منطقة إيتين ودوار المعمورة اللي أشرت إليه، قيام بعض، نقول بعض وليس الكل، بعض السائقين ممكن نطلق عليهم المستعجلين أو غيرها من المصطلحات الأخرى، التجاوز من كتف الطريق. هذا التجاوز من كتف الطريق له عدة نتائج سلبية وأثار سلبية وهي كالتالي: بسبب هذا الشخص المتجاوز أو قائد المركبة المتجاوز يسبب في عرقلة حركة السير. فهنا نضع، نقوم بنشر الدوريات ويتم التعامل مع المتجاوزين وفق قانون ولائحة المرور الصادرة. فهنا من خلال برنامجكم البعد الخامس أوجه رسالة مرورية من القلب إلى جميع قائدي المركبات اللي الآن في هذا الوقت، طبعا هذا الوقت الجميع متوجه،
1: صحيح،
0: وسوف يعودون
1: المساء.
0: أتمنى منكم الصبر والتحكم من خلال قياسنا إلى الازدحام المروري والتوقيت. لله الحمد لا يستغرق أكثر كحد أقصى نص ساعة. خلينا نتكلم عن دوار المعمورة،
1: نعم،
0: وأتكلم لك على دوار حمرير، وسوف وتم الوصول إلى هذا المواقع وتم احتساب الوقت في خلال ساعات الذروة مع وجود الازدحام المروري.
1: جميل.
0: أتكلم كذلك إذا تسمح لي أخي حفيظ،
1: أكيد،
0: بعض قيد المركبات يشوف ازدحام من قصر أم الغوارف باتجاه إلى دوار برج النهضة، خاصة خلال هذه ساعات الذروة اللي تكون الساعة 6 وانت،
1: نعم،
0: طالع،
1: نعم.
0: والله يا أخي حفيظ تم احتساب الوقت لا يتجاوز أكثر من 12 دقيقة كحد أقصى. الحركة الحمد لله مستمرة مثل ما أفدتك، لا يوجد اختناق، توقف تام. فأتمنى من الجميع الصبر أولا والتحمل
1: والالتزام أيضا،
0: والالتزام بجميع قواعد المرور لكي تسلم ويسلم
1: غيرك
0: لآخرين إن شاء الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. احنا راح نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها إن شاء الله راجعين لاستكمال هذا الحوار وهذا الحديث.
2: خليك شبابي. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردينز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: يا هلا وحياكم من جديد. نرحب كذلك اللي تابعونا الآن واللي انضموا معنا إن شاء الله، واللي راح يتابعونا ينضموا تباعا لمشاهدة البعد الخامس ومتابعة أيضا اللقاء في ترددات شبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار 98.5، وأيضا في منصة إكس ومنصة اليوتيوب. إحنا بشكل دائم ودوري، وتحدثنا أيضا عن المشهد المروري في خريف ظفار من خلال وجود ضيفنا في الاستوديو الرائد عبدالله بن أبو بكر الذهب من إدارة مرور ظفار. هلا وسهلا فيك من جديد. ولكن عندما يعني نلتفت أحيانا إلى بعض المركبات المزعجة اللي يعني ربما تقلق راحة العامة، كيف هنا الحال والتعامل مع هذه الظاهرة؟
0: نعم أخي حفيظ، كما تعلم ويعلم المستمعين الكرام، إقلاق الراحة العامة يعاقب عليها قانون المرور من خلال قيام بعض قيادي المركبات بالإضافات الغير القانونية الغير مسموح فيها.
1: نعم.
0: فهنا نحن نتعامل مع هذه المركبات بكل حزم. كما تعلم في قاعدة موجودة وهي التوعية مع تطبيق القانون، هما خطان متوازيان يلتقيان لتحقيق الهدف واللي هو تحقيق السلامة المرورية. التوعية موجودة.
1: نعم.
0: من خلال البرامج، من خلال إقامة المحاضرات، من خلال إقامة المعارض، كما الحين موجود المعرض المروري في جراند مول.
1: نعم.
0: لكن يجب أيضا الخط الآخر وهو تطبيق قانون ولائحة المرور من خلال المخالفين لأحكام قانون المرور، مثل ما تفضلت المركبات التي بها إضافات غير قانونية. هذه المركبات تسبب إزعاج وإقلاق للراحة العامة، وكذلك قد تسبب تلوث عام. فيتم التعامل مع هذه المركبات وفق قانون المرور، وهي حجز المركبة لمدة لا تتجاوز أكثر من 2 أسبوع. في حالة التكرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. فأنا أتمنى الآن من الأخوة قايدي المركبات الذين لديهم هذا النوع من المركبات الالتزام وفق ما جاء به القانون المرور المسموح به.
1: نعم.
0: فقط في هذه الحدود إن شاء الله.
1: جميل بإذن الله. طيب إذا جينا نتحدث عن أكثر الأخطاء الشائعة الآن، أكيد موسم وازدحام وبعض الأخطاء تتكرر مقارنة بالأعوام الماضية، ما هي أكثر المخالفات أو الأخطاء المرورية التي يقع فيها بعض زوار الموسم؟ ودعني أيضا ربما أشير أن أكثر السلوكيات اللي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطل الحركة أو التسبب بالحوادث.
0: أخي عقيل، أخي حفيظ عفوا، أكثر السلوكيات التي تم رصدها هي القصد الاستمتاع بالأجواء الخريفية. كيف؟ استخدام الهاتف النقال.
1: آه والتصوير أحيانا،
0: التصوير وتوقف لأخذ الصور، تعرف الأجواء استثنائية
1: والأماكن الصور
0: الطبيعية. فبسبب هذا التوقف استخدام الهاتف النقال يسبب عرقلة حركة السير عفوا، ويسبب أيضا حوادث مرورية مفاجئة. كذلك نشاهد للأسف، ونحن نقول في كل موسم خريفي في كل رسالة مرورية عبر جميع البرامج، نتمنى من ولي الأمر سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت عدم السماح للأطفال بالخروج من نافذة المركبة العلوية، لأنه هذا ليس من سلامتهم. تعرف التوقف المفاجئ والازدحام اللي قد يكون خاصة في المناطق اللي يكثر فيها الزوار، مثل على سبيل المثال وادي الدربات، يعني الحركة قد تكون متوقفة في بعض الأحيان، توقف مفاجئ، فبسبب هذا قد يسبب نتيجة
1: سقوط
0: الأطفال. نعم، وكذلك كما أشرت سابقا التجاوز من كتف الطريق في حالة وجود الازدحام، لكن لله الحمد تم الحد منها والتقليل منها بفضل الجهود المبذولة من الجميع إن شاء الله.
1: جميل. أحيانا التوقف العشوائي مثل ما تفضلت، يعني التوقف المفاجئ للتصوير، هذا أيضا أشياء كثير تتكرر للأسف شديد. استخدام الهاتف مثل ما تفضلت، تجاوز السرعة المحددة من كتف الطريق، هذا الأمر اللي يزعج كثير من الناس، أساس أنه كأنه الوحيد اللي منشغل ومرتبط. فبالتالي أكيد يعني متابعتكم وجودكم وانتشاركم هذا أيضا راح يعني ينظم الحركة بشكل أفضل. الضباب والرداد أكيد من أبرز سمات الخريف، لكن هنا كيف يغير أسلوب القيادة يفترض لدى السائق القائد الزائر أنه يتغير على الأقل من أسلوب القيادة، والثقافة تصبح أكثر انتشار يعني تواكبا مع القيادة في الضباب والرداد؟
0: صحيح، القيادة في الضباب تختلف عن القيادة في الأجواء العادية. القيادة في الضباب يتطلب منها التحكم والتركيز التام وتوقع المفاجآت على الطريق، وكذلك بأن قانون المرور يسمح باستخدام الكشافات خلال هذا الجو الاستثنائي اللي هو الضباب. فأحنا نعطي على سبيل المثال مرتفعات حمرير كما يسمى محليا عقبة الياسمين،
1: نعم،
0: تعرف تكثر فيها الشاحنات وفيها الضباب وفيها عدد كبير من المركبات خاصة للقادمين والخارجين من محافظة ظفار. فاحنا نتمنى من قائدين المركبات من القلب يعني استخدام الكشافات المسموح فيها، وكذلك ترك مسافة الأمان الكافية. ترك مسافة الأمان الكافية من العناصر المهمة لتفادي الحوادث المرورية، لأنه كما تعلم الطريق به مفاجآت، وقد تكون مركبة أمامك تتعطل بشكل مفاجئ، لكن مسافة الأمان الكافية تعطيك أمان وسلامة لك وللآخرين إن شاء الله.
1: جميل جميل. طيب إيش النصائح اللي يفترض الآن بحيث أن نستفيد من بقية الوقت، نبغى منك نصائح للقادمين إلى محافظة ظفار من حيث إجراء فحص شامل للمركبة، من حيث الاستعداد وتفادي أي أعطال لا سمح الله في خط صلالة مسقط، وأيضا الوصول بالسلامة إلى ظفار والاستمتاع بأجواءها بعيدا عن أي كوارث أو حوادث لا سمح الله أو سقوط. هنا أيضا نتمنى أيضا رسالة منكم.
0: صحيح أخي حفيظ، كما تعلم ويعلم المستمعين الأكارم أسباب الحوادث المرورية هي كالتالي: قائد المركبة أولا، قائد المركبة ثانيا المركبة. فقائد المركبة عليه الانتباه والتركيز والتقيد بالسرعة المحددة وعدم استخدام الهاتف النقال وترك مسافة الأمان الكافية وإلى آخره. المركبة مثل ما تفضلت قبل التحرك إلى محافظة ظفار، كما تعلم خاصة اللي قادمين من المحافظات الشمالية أو من الدول المجاورة الشقيقة، نتمنى منه أولا فحص المركبة،
1: التأكد من
0: الإطارات. كذلك ترى تعرف الإطارات قد تكون سبب من أسباب الحوادث، سواء كان يؤدي إلى تدهور أو استدام. فنتمنى من الجميع هذا النقطتين، وكذلك عند الشعور بالتعب والإرهاق توقف في أقرب مكان.
1: أحسنت.
0: الحمد لله الآن
1: أحسنت.
0: طريق السلطان سعيد بن تيمور في استراحات متوفرة في جميع الأماكن سواء في محافظة الوسطى أو غيرها من الأماكن. فنتمنى من الجميع القادمين الوصول الآمن إلى محافظة ظفار والاستمتاع بالأجواء الخريفية لكي يتسنى للجميع السلامة المرورية بشكل عام.
1: لكن كيف ترون الآن الوعي المروري لدى أغلب سائق المركبات؟
0: الحمد لله الجهود والنتائج مبشرة بإذن الله.
1: الحمد لله.
0: فالجهود ما زالت مستمرة. شرطة عمان السلطانية متمثلة في الإدارة عامة للمرور ما زالت مستمرة في هذا النهج. مثل ما تفضلت وأعيده للمرة الثانية، نهج التوعية مع تطبيق قانون المرور خطان متوازيان لتحقيق السلامة المرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والحد والتقليل من الحوادث المرورية إن شاء الله.
1: أسأل الله يقويكم ويحفظكم ويسهل أمركم، وإحنا نفتخر أيضا برجال شرطة عمان السلطانية الحريصين ليل ونهار لسلامة وراحة قائدي المركبات وأيضا بشكل عام الحركة المرورية وتنظيمها وكل الجهود اللي يقوموا فيها في مختلف المجالات والقطاعات.
0: شكرا أخي حفيظ. أنا أولا أشكركم على هذا الاستضافة حقيقة، وعلى هذا البرنامج الجميل، وعلى هذا الاستديو الجميل، والشكر للجميع على هذا على هذا البرنامج اللي يرفع درجة الوعي للجميع إن شاء الله.
1: أسأل الله يا رب إن شاء الله يكون قد هذه الثقة وهذه المسؤولية. بارك الله فيك حسنت. إذن خلال هذا اللقاء والحديث عن الحركة المرورية خلال موسم خريف ظفار الرائد عبد الله بن أبو بكر الذهب من إدارة مرور ظفار، شكرا له أيضا على المعلومات وأيضا الإرشادات القيمة، والشكر موصول لشرطة عمان السلطانية لرجالها اللي قائمين بدور وجهد كبير خلال هذا الموسم وفي بقية المواسم وفي مختلف أيضا محافظات وولاية سلطنة عمان. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا، هناك أيضا ضيف وموضوع آخر.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: هلا وحياكم مستمعينا الكرام. ما شاء الله مر الوقت سريع وحنا ربما في أواخر وقت هذا اللقاء مع بداية الأسبوع، لكن احنا نستمر سواء كان في البعد الخامس أو البرنامج الصباحي وبرنامج المساء مع الزملاء لتكميل أيضا هذه المنظومة وإكمال أيضا الأخبار، نحيطكم بكل ما هو جديد، نطلعكم أيضا على كثير من المعلومات والبيانات من خلال التحليل والمناقشة والبحث عن كثير من الإجابات. ولكن عندما نتحدث أيضا عن يعني الجوانب المختصة بالتنويع الاقتصادي، نتحدث هنا عن التوجيهات الوطنية نحو تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، فعلا أصبحت سرعة إنجاز الخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها أحد أهم العوامل اللي تصنع بيئة أعمال تكون جاذبة للمستثمر ورواد الأعمال كذلك. ومن هنا جاءت منصة عمان للأعمال بحيث أنها تكون نافذة موحدة، تختصر عليك الوقت وتختصر الجهد وتجمع عدد كبير من الخدمات الحكومية في مكان واحد. حول هذه المنصة ودورها وأهميتها وكيف ممكن تعزز هذا التنويع الاقتصادي بمحافظة فار خلال هذا الموسم، ينضم معي في الاستوديو الفاضل مبارك بن سعيد الشحري مدير صالة منصة عمان للأعمال بصلالة جاردنز مول. يا أهلا وسهلا فيك مبارك.
2: أهلا فيك أخوي حفيظ.
1: يا أهلا وسهلا فيك. البدء يعني خلينا نطلع بمعلومة أو تعريف مبسط، ما هي منصة عمان للأعمال والرؤية التي أنشئت من أجلها المنصة؟
2: أشكركم أول شيء على الاستضافة، حقيقة أنا سعداء جدا أن نكون معكم اليوم، وأيضا أشكركم على اهتمامكم بهذه الخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات التي تقدمها عدة جهات حكومية. حقيقة هي منصة عمان للأعمال هي نافذة تابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعني بتقديم خدمات إلكترونية للتراخيص والسجلات التجارية، وهي منصة شاملة لإدخال جميع البيانات التي تتعلق بالمستثمرين وأصحاب الأعمال.
1: جميل جميل. وأعتقد هي النافذة الوحيدة في ظفار، هي هذه المنصة هنا في صلالة جاردنز مول.
2: نعم هي في ظفار، نحن عندنا حاليا في منصة عمال الأعمال فرع صلالة جاردنز مول، طبعا طاقة متكامل فيها
1: ما شاء الله،
2: ومعني بشكل عام بسجلات الترخيص التجارية.
1: ممتاز. طيب في اعتقادك أو يعني ربما نقول، ما هي المشكلة التي جاءت منصة الأعمال لمعالجتها في بيئة الأعمال والاستثمار بشكل عام؟
2: حقيقة الوزارة تقريبا سعت كثيرا، تقريبا عملت دراسات وعملت بحث، ما هو المكان المناسب اللي يخدم شرائح المجتمع كلها، أول المهتمين، أول اللي عندهم شقة في الأعمال التجارية، فوقع الاختيار على هذا الموقع اللي هو صلالة جاردنز مول، اللي يعتبر تقريبا هو موقع وسط في المدينة. نعم. يعني محاط بجميع الخدمات التجارية ومن محلات وموقع استراتيجي، فتم اختيار هذا الموقع والحمد لله يعني اليوم نرى في أشياء كثيرة وتقدم كبير، وخاصة رضا المستثمرين وأصحاب الأعمال.
1: طيب كيف يمكن لهذه المنصة أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بتسهيل الاستثمار وأيضا ما يتعلق بالتحول الرقمي؟
2: حاليا نحن شغالين على منصة عمان للأعمال، هي خدمات إلكترونية بدل ما تكون خدمات ورقية. نعم توجه الحكومة الآن توجه رقمي، تحول الرقمي الحين اللي حاصل في عدة جهات حكومية وبشكل عام في خطة الحكومة. حقيقة هو أتكلم حاليا عن منصة عمال الأعمال، سهل جميع الإجراءات اللي كانت ورقية واللي كانت تأخذ عنها المستثمر وصاحب العمل.
1: نعم.
2: فخدمات نحن نقول لمدة 24 ساعة متكاملة، يعني المستثمر مش يعني ما بس يعني انه والله خلال فتره الدوام الرسمي، الا انه متى ما يعني ارتأى انه يدخل على منصه عمال الاعمال يقدم خدماته، يتم طلب طبعا هذه الطلبات من قبل المحققين أو الأشخاص المتابعين في الموظفين بحيث التوجيه وتصحيح وتسريع هذه الإجراءات.
1: طيب أستاذ مبارك، هل المنصة الآن فقط تختصر وتقدم خدماتها لأصحاب الشركات فقط؟
2: لا طبعا، هي لأصحاب الشركات ولأصحاب الأعمال اللي هو ما بين قوسين رواد الأعمال، ومن لديه الشغف أيضا. يعني كثير من الناس اليوم خاصة طلاب الجامعات والشباب الحين الناشئين اللي مهتمين كيف واحد يعمل عمل جديد ويطوره، فنحن بوابة شاملة يعني فيها غير السجلات التجارية العامة، فيها سجلات أعمال منزلية، فيها سجلات البيع المتجول، فيها سجل الأعمال الحر، يعني منصة متكاملة للجميع.
1: جميل. طيب ممكن نعطي كده صورة توضيحية أكثر حول هذه المنصة، كيف يمكن أن تساعد المستثمر في إنجاز معاملاته وأيضا سرعة الإجراءات، ويمكن الخطوات اللي تكون أكثر يعني توضيحية، كيف ممكن إحنا نستفيد من هذه المنصة والخطوات اللي بإمكان المستثمر أن يستفيد من خدمات المنصة؟
2: نحن تقريبا بدأنا من شهر واحد، طبعا القرار الصادر كان في تاريخ 16 ديسمبر 2025، بدأنا العمل في صالة من تقريبا من 1/1. الصالة مجهزة بطاقم من الموظفين الكفاء أو لديهم خبرة يعني لعدة سنوات، أيضا فيها أجهزة حديثة شاشات وأجهزة مطورة. المستثمر اللي يجي من ناحية التسهيل، سألتني في التسهيل والتسريع، أول ما يوصل صاحب العمل أو المستثمر أو اللي عنده طلبات تجارية حقيقة يكون شيء عنده سريع جدا إنه يحصل هذه الطلبات، بدل ما ينتظر المدة تتجاوز الساعات أو اليوم، يخلصها تقريبا في مدة لا تتجاوز عن 4-5 دقائق فقط.
1: ما شاء الله عليكم. أكثر أسئلة اللي تتكرر إذا أول مرة يدخل شخص الصالة عندكم، أكثر أسئلة دائما تجيكم من قبل الزوار؟
2: طبعا يسألون أول ما يشوف منصة عمال الأعمال ما هي الخدمات التي تقدمونها. طبعا الفريق اللي موجود ولله الحمد يعني أنا أشكرهم، يعني هذه ليست جهودي أنا، يعني جهود جماعة أو فريق متكامل. فهنا يتم الشباب يقدمون الشباب عدة من الخدمات السريعة التي تبهر المستثمر أو الشخص اللي جاي إنه والله يعني نحن نستقرب، هل أنت عندكم هذه الخدمات ونحن ما نعرفها؟ طبعا تم نشر الإعلان عندنا أكثر من مرة من خلال أشخاص أصحاب السوشيال ميديا ما قصروا، والوزارة أيضا في منصاتها في بوابة الإلكترونية. فاللي جاء عندنا حتى نحن نعلمه كيف يقدم خدمات ذاتية، يعني بدل ما يعني يجيني كل مرة أصبح يكفي نفسه بنفسه.
1: ممتاز ممتاز. طيب إيش الرسالة اللي تودون أنها توصل لكل مستثمر وأصحاب الأعمال هنا في محافظة فار؟
2: والله أنا حقول لهم أن احنا مرحبين بكم دوامنا من الساعة 8 الصباح إلى 8 مساء على فريقين من الشباب ما شاء الله لكفاء، فنقول لهم حياكم الله وقت، نحن وجدنا هنا لخدمتكم، نحن هنا نساعدكم، نسرع إجراءاتكم، نوجهكم التوجيه الصحيح. يعني اللي عنده سؤال أو عنده شيء أشكل عليه في منصة عمان أو في العمل التجاري من خلال تجربة الشباب ما شاء الله يعني خبرتهم، نحاول قدر الإمكان إنه نعطيه الفكرة اللي ممكن ترشده إلى مساره الصحيح، أو الأشياء اللي كانت تخفى عليه تكون واضحة بالنسبة له.
1: جميل. طيب يعني نفهم أكثر أساسا نستفيد من المتبقي، المنصة اليوم يعني تجمع خدمات عدة من جهات مختلفة حكومية، وهذا الأمر أكيد سينعكس على سرعة الأداء وسرعة إنجاز العمل.
2: نحن حتى الحين معانا تقريبا 17 جهة حكومية، طبعا مش كلها متواجدة هنا عندنا، في بعضها إن شاء الله قريب توصل، كان يعني مش يعني واسع كثير، نتمنى إن شاء الله تكون أوسع من كذا. نعم. لكن مشاركات الإلكترونية عبارة عن 17 جهة حكومية معانا. فالعمل اليوم لما يعني من وزارة التجارة والصناعة الطلب نعرف مسار وين راح، وممكن نكون على اتصال مباشر مع الأخواننا في الجهات الأخرى، وهم حقيقة لهم الشكر والتقدير قائمين بجهد كبير. فأصبحنا نحن ليست فقط نحن وزارة التجارة والصناعة، إنما شراكة مع 17 جهة حكومية.
1: جميل. طيب أستاذ طارق، ما هي الخدمات اللي ربما تكون أكثر طلبا من المستثمرين ورواد الأعمال خلال هذه الفترة بالتحديد؟
2: في مستثمرين وصلونا الحين مع موسم الخريف، أخوانا من الخليج وأخوانا من شمال عمان ومناطق مختلفة في عمان وصلوا إلى هنا، وجدوا الخدمات السهلة قدامهم. جميل. فقرروا يفتحون سجلات تجارية ومختلف أنشطة تجارية. اللي عجب يعني النشاط السياحي واللي هو يعني في نشاطات أخرى موجودة. فحقيقة يعني الإقبال في الموسم الخريف اللي نحن لمسناه هذه الفترة إقبال كبير جدا، وطلباتهم كلها تتعلق بالتراخيص السجلات التجارية.
1: طيب نعطي مثلا مثال، لو حضر معكم شاب اليوم عنده فكرة مشروع مثلا، هنا كيف يمكن تبدأ رحلته معكم خطوة بخطوة؟
2: أول شيء طبعا نعطي نبذة عن القوانين الموجودة.
1: حلو.
2: آلية السجلات التجارية، ما هو رأس المال الكافي لمشروعك.
1: ممتاز.
2: أيضا الجهات اللي أنت ممكن مثلا تبدأ فيها غير التجارة والصناعة، مثلا بلدية ظفار وغيرها، أو مشروع مكان سياحي معين. فنحن نعطيه فكرة سريعة والمعوقات اللي ممكن هو كانت تخفى عليه.
1: نعم.
2: نبسط له هذه الجرات سهلة يعني، أو ممكن نحن نتواصل مع جهة أخرى وعندنا شخص مستثمر وتم إرسال الطلب برجاء يعني أنكم تستقبلون الطلب سريع.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب يعني ربما بعض التحديات اللي تواجه المستثمرين عند بدء النشاط، هنا كيف أيضا بإمكانكم تساعدوهم لتجاوز هذه التحديات خلال فترة قصيرة؟
2: نحن عندنا منصة إلكترونية اللي موجودة هي عبارة عن تابات وعن كمبيوترات شاشات موجودة. ممكن التحديات اللي هو يفكرها إنها صعبة، هو دخل في المنصة وصل مثلا إلى قبل تسليم الطلب، نحن خلاص إنه نسهل هذا الإجراء.
1: نعم.
2: بحيث بكرة أنت ما تحتاجنا. وإذا أشكل عليك نظام أو عندك رقم طلب، طبعا عندنا تلفونات خط مباشر معهم وعندنا تلفوناتنا الشخصية، ما عندنا مشكلة فيها. فحتى بالليل الشباب اللي مداومين إلى 8 والحمد لله، حتى مرات خارج دوام رسمي.
1: ممتاز.
2: نحن نحاول نكسب رضا الزبون أو الجماهير.
1: رب العالمين. يعني كثير ما نسمع تسهيل الإجراءات، وهذه الكلمة تتردد من خلال وجود الصالة والمنصة، لكن هنا كيف يتم ترجمة هذا الأمر عمليا داخل المنصة فعلا بحيث أنكم تضمنوا سهولة وسرعة إنجاز المهمة؟
2: مثل ما ذكرت لك، الشباب اللي معانا فريق تقريبا حدود 8 أشخاص اللي موجودين حاليا هم من أصحاب الخبرة، تم تدريبهم. شباب أحيانا بعضهم صار عندهم تقريبا 15 سنة مداومين في
1: الوزارة، ما شاء الله.
2: يعني خبرة لا يستهان فيها يعني. فالشباب هذه عبارة عن يعني خبرات متواجدة، ما راح يكون فيها أي إشكالية، ونحن معهم أيضا، والوزارة أيضا يعني متواجدين معنا لو وجدنا أي مشكلة.
1: طيب الاستثمار الآن في ظفار، بما أن فترة الموسم فترة الخريف، ما أبرز الفرص ربما تكون الاستثمارية التي يكثر الاستفسار عنها من بعض المستثمرين؟
2: نحن عندنا تقريبا المستثمر الأجنبي وعندنا المستثمر العماني وأخواننا الخليجيين اللي موجودين. طبعا كل واحد له شغف معين. كثير من أخواننا المستثمرين الأجانب لهم الرغبة في قطاع الصناعات وقطاع اللوجستيات وأيضا التصدير والاستيراد. يعني لو أقول لك متساوي يعني الطلب على القطاع الصناعي وقطاع السياحي أيضا.
1: ممتاز.
2: وقطاع مثلا اللوجستيات الأخرى بشكل عام في طلب موجود على جميع القطاعات.
1: جميل. الله يوفقكم يا رب ويسهل أمركم، ويعني أنا على ثقة أنكم جالسين تقوموا بشغل كبير جدا جدا لأيضا إيصال رسالة المنصة، وجزاهم الله خير المعنيين أكيد في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في المساهمة بأن تصبح هذه المنصة تختصر كثير من الجهد، وخاصة فترة الخريف أكيد مع يعني المحافظة الآن تشهد حركة اقتصادية كبيرة خلال هذا الموسم. كيف الآن تقيمون ربما حجم الإقبال إلى يعني على الخدمات المنصة خلال هذه الفترة؟
2: نحن تقريبا كنا بعدد معين مثل في اليوم يتجاوز 60 شخص.
1: ممتاز.
2: اليوم بحسب الإحصائيات اللي سجلناها تتجاوز 120 شخص في هذا الموسم في اليوم.
1: ممتاز.
2: اللي مر واللي متعني، وأغلبية الناس يعني عندهم يعني يعرفون إيش منصة عمال الأعمال، وخاصة حين الخدمات الذاتية اللي هي تعتبر جدا سريعة يعني مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الجهات الأخرى.
1: طيب
2: يعني
1: لتحسين تجربة المستثمر أكيد المنصة تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وفي التحول الرقمي.
2: الحين نحن عندنا تقريبا كل يوم عندنا واحد من الشباب يقوم يدرب المستثمرين أو المراجعين الموجودين، بحيث أنت اليوم تجي بكرة ما تحتاجني.
1: أيوة.
2: فخذ الخدمات عن طريق الهاتف أو عن طريق الكمبيوتر، سجلك التجاري والعملية كلها. حتى منصة عمال العمل هي جدا سهلة. يعني أنا أشكرهم حقيقة اللي طوروها خلوها بهذه السهولة يعني. فجدا جدا سهلة جدا، والمحققين أول يتابعون المعاملات على مدة 24 ساعة. يعني لو أقول لك مرة الساعة 4 الفجر تتفاجئ إنه في جاتك موافقة على الطلب، أنت مقدم الطلب الساعة 1 بالليل أو الساعة
1: 4 العصر تلقى بالموافقة، هذا شيء
2: 4 الفجر
1: ما شاء الله عليكم
2: شغالين 24 ساعة
1: ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم. في ختام هذا الحديث والحوار، السؤال اللي أختم فيه، حبيت أعرف المؤشرات اللي تعتمدون عليها لقياس نجاح المنصة ورضا المستفيدين والمستثمرين.
2: عندنا أجهزة موجودة للتقييم،
1: ممتاز،
2: موجودة متابعة أول بأول، نتابعها من من من الصالة ومن المديرية وأيضا من الوزارة. فقياسنا للمستثمرين، ونحن نهتم جدا ملاحظاتهم، وملاحظاتهم محل تقدير واهتمام.
1: الله يوفقكم يا رب. يعني أكيد لكم رسالة لكل مستثمر أو رائد أعمال يفكر اليوم في إطلاق مشروعه داخل سلطنة عمان، إيش الرسالة اللي تودون أنكم توجهوها للمستثمر أو رائد الأعمال؟
2: والله أنا أنصحهم أول شيء يدخلون على موقع منصة عمان للأعمال،
1: ممتاز،
2: يأخذون عنها كذا لفتة أو تجربة معينة، ونحن نرحب بهم، ونتمنى أنه أي شخص مهتم يزورنا وما يحصل إلا اللي يرضي إن شاء الله.
1: الله يوفقكم، وشكرا، شكرا على وجودك، شكرا أيضا على ثقتك وحضورك معنا بالاستوديو.
2: شكرا أخي حفيظ، وشكرا لكم
1: جزيلا. الله يسلمك،
2: بارك الله فيك.
1: إذن مستمعين الأكارم، كان معي في الاستوديو الفاضل مبارك بن سعيد الشحري، هو مدير صالة منصة عمان للأعمال بصلالة جاردنز مول. شكرا على أيضا المعلومات، شكرا على الإضاءات القيمة اللي تعرفنا من خلالها على دور هذه المنصة في تسهيل الإجراءات والمعاملات ودعم المستثمر ودعم أيضا رائد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان. متمنين أكيد لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة المستثمرين وفي خدمة رواد الأعمال. تحية أيضا لكم أنتم مستمعين الأكارم على طيب اللقاء وطيب المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة الغد في نفس المكان والزمان. تقبلوا تحياتي، أنا معكم حفيظ جعبو في التقديم، وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، يعطيها العافية اللي شاركتنا دائما وحريصة تنوع وتنتقي هذه الموضوعات بعناية. التحية أكيد للإخراج الزميل شبين، وفي الإخراج المرئي أنور الأشرف، يعطي ألف عافية اللي دائما يخرج لنا هذا المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب ومنصات الإكس، ونطلع عليكم بشكل مباشر. وتحيات فريق العمل لكم، ويومكم إن شاء الله سعيد ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني، أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شباب.

0: חליק שלומי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد.

مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 لكل من يستمع لنا حاليا في محافظة ظفار. مع هذه الأجواء الخريفية الجميلة دروب الأمان دروب السلامة دروب الخير يا رب لكل من يسلك هذا المشوار المسائي، وما كان دربك ومشوارك الله يحفظك يا رب ودير بالك في مشوارك، وهم حاجة مسافة الأمان اللي بينك وبين سيارة اللي أمامك. أنا أعرف نوايد زحمة وأحيانا مشاويرك اللي ممكن تقضيها في نص ساعة صارت لساعة أو حتى ساعتين بسبب الازدحام، ولكن أهم شيء الوصول الآمن في نهاية الموضوع. حاول تستمتع من خلال تثبيتك لموجة الشبيبة. نحن راح نحاول قدر الإمكان نجمع لكم الأخبار، وراح نحاول أيضا نتحدث عن مواضيع جميلة شيقة. اليوم معنا سوالف ومعنا قصص اللامنتهية إن شاء الله مع ضيوفنا لهذا اليوم. يمكن راح أشوقكم في المحطة الأولى والساعة الأولى من البرنامج راح نتكلم عن الجانب الإعلامي مع أكيد ضيفنا لهذا اليوم المراسل التلفزيوني محمد المهري، وكذلك في المحطة الثانية بإذن الله تعالى راح تكون معنا محطة كذلك جميلة ما راح أعطيكم تفاصيلها علشان تثبتون الموجة معنا إلى نهاية البرنامج. أيضا تقبلوا تحيات فريق العمل في هذا اليوم، راح أكون معكم في البداية ناخذكم شيماء السيابية من الكواليس، معكم شبين وأيضا بدر البلوشي، وما ننسى كذلك المعد القوي اللي دائما أكيد يبهرنا بالضيوف الجميلين في البرنامج سامي إكليب. إذا مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل، ولكن ننتظر أكيد رسائلكم على رقم التواصل 9479 9975.

0: خليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد.
1: فيكم من جديد ومساء الخير ومساء نور لكل من يتابعنا ويتابع برنامج من الخريف الذي يأتي برعاية فورد. رجعنا لكم من جديد أكيد مع محطاتنا وفقراتنا المختلفة والمتنوعة. هالمحطة راح نتكلم عن ساحة أتين وأيضا العروض العالمية المصاحبة إن شاء الله خلال شهر أغسطس لساحة أتين، فنبتديها إن شاء الله خلال مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى من تاريخ 2 من أغسطس. هنالك عرض لملحمة المطر والنار، كذلك بتاريخ 4 أغسطس يوجد هناك عرض المظلات المضيئة وكرنفال الحلقة المضيئة. في تاريخ 5 أغسطس إن شاء الله راح يكون هنالك عرض المواهب، و11 من شهر أغسطس هنالك كرنفال كانكا، وأيضا معنا تاريخ 15 من شهر أغسطس راح يكون هنالك عرض باسم أكواشو. هذه العروض اللي إن شاء الله راح تكون مصاحبة لشهر أغسطس في ساحة أتين، ومثل ما نعرف أن ساحة أتين ما شاء الله يعني يوجد بها كل شيء ممكن يخطر في بالك، سواء كان من العروض العالمية، سواء كان أيضا من المطاعم والمحلات، وكذلك الألعاب المختلفة والمتنوعة. فالأجواء عموما هي راح تناسب جميع الأعمار، سواء كان من الكبار أو حتى مع الصغار. الجميل في الموضوع أنه هنا في محافظة أظفار، وأيضا تزامنا أكيد مع خريف أظفار، تقدر أنك تستمتع بشتى الفعاليات والعروض المتواجدة هنا. إذا فعلا أنت من الأشخاص اللي وايد تحب مسألتني والله أتابع العرض الفلاني أو حتى المسرحية الفلانية، أو ودك تتعرف كذلك على ما هو مستجد في خريف أظفار، تقدر أنك أنت تتابع مباشرة حساب خريف أظفار اللي موجود على منصة الإنستغرام. أهم حاجة وأنا دائما أكيد أنوه على هذا الموضوع، حاول قدر الإمكان تتأكد أن هذا هو الحساب الرسمي لأي مؤسسة من المؤسسات اللي ممكن أنت اليوم تتابع منهم الأخبار. فاليوم يعني أخذ الخبر من المصدر الموثوق، أعتقد أن الموضوع في أهمية يعني في غاية الأهمية. أيضا مستمعينا من جانب آخر، الاستمتاع في شتى المناطق السياحية اللي موجودة هنا في محافظة ظفار ما شاء الله. يمكن اليوم لأي شخص يتنقل من مكان إلى مكان آخر راح يشوف أن اليوم المتعة فعلا يعني لدى الجميع. يمكن اللي لفتني اليوم وعجبني أكثر شيء أنه أحيانا نشوف كبار يعني وهم يستمتعون بهذه الأجواء وكأنهم فعلا يعني أطفال، فهذا الموضوع فعلا يخلق فيك فرحة، وأحيانا هذه الفرحة تخرج بشكل عفوائي تماما، فما تقدر تسيطر على نفسك لأنك أنت سعيد من الداخل، وهذه السعادة ما تصنع إلا الأجواء الجميلة. كذلك من جانب آخر، بما نحن اليوم ركزنا على الفعاليات والعروض وأيضا الأماكن السياحية اللي موجودة هنا في محافظة الظفار، فأيضا من جانب آخر يمكن لربما البعض يعتقد أن المحافظة فقط هي عبارة عن عروض ومطاعم وكافيهات وكذلك محلات بالإضافة إلى الأماكن السياحية المختلفة، ولكن من جانب آخر أيضا يوجد هناك الجانب التراثي، يوجد كذلك الجانب التاريخي. فإذا أنت محب لهذا الجانب فضروري جدا أنك تزور عدة مناطق مهتمة بالجانب التاريخي لمحافظة ظفار. يمكن أنا راح أعطيكم الشيء اللي حافظ طنة لأنه مش موجود حاليا أمامي، ولكن ضمن المناطق التاريخية اللي موجودة هنا في المحافظة ألا وهي ولاية مرباط. فأول ما تدخل من مرباط راح تشوف من الواجهة فعلا وكأنك دخلت إلى عالم آخر تماما. فعموما الأجواء هي مناسبة لجميع الأذواق، الناس اللي تحب الجانب التاريخي، للناس اللي تحب الجانب السياحي، الناس اللي تحب الجانب أيضا الترفيه. فنتمنى لكم إن شاء الله يا رب متعة جميلة وألا متناهية، وكذلك ذكريات جميلة تصنعها هنا مع الأحبة وتصنعها مع العائلة وتصنعها مع الأصدقاء. ننتظر أكيد مشاركاتكم عبر الواتساب. راح نطلع لفاصل، بعد هذا الفاصل لنعود.
2: عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فور.

0: الخير، مساء النور ومساء السعادة من جديد مستمعين، رجعنا لكم ولكن أكيد مع محطة استثنائية تماما. لربما هذه المحطة راح تكون الأقرب إلى قلبي بحكم سببين. السبب الأول في البداية الحديث عن مجال أنا وايد أعشقه وايد أحبه. السبب الثاني اليوم ضيفي من الأشخاص اللي أنا تعلمت على أيدهم في المجال الميداني، يعني بدايتي كانت على يد هذا الشخص اللي فعلا أمسك بيدي من البداية وعلمني الأساسيات في الميدان وكيف اليوم ممكن نختار الضيف المناسب، كيف نحن اليوم نتكلم عن المواضيع المناسبة اللي ممكن تهم الجميع، كيف نحن اليوم يكون معنا سرعة البديهة. فبالنسبة لي أمانة هذا اللقاء من اللقاءات الاستثنائية والسعيدة إلى قلبي. فقبل التفاصيل أرحب بضيفنا لهذا اليوم الأستاذ محمد المهري، حياك الله معنا في الاستوديو.
1: مساء الخير شيماء، ومساء الخير أيضا لكل متابعي أيضا شبيبة. ونقول أيضا اليوم أنت كنت أيضا جاهزة للتعلم، وكان عندك يقين مطلق على أنه هناك أيضا رؤية معينة تريدين هدف معين واشتغلت عليه. فأنت اليوم صنعت نفسك، أنت اليوم أثبتت على أنك أنت قادر اليوم أن تكوني في هذا المكان، ونتمنى لك بالتوفيق.
0: يعطيك العافية. خلينا نتكلم اليوم يعني أستاذ محمد عن المجال الإعلامي، وأيضا كيف ترى اليوم المجال الإعلامي ما بين السابق وما بين الحاضر؟
1: المجال الإعلامي شيماء مجال يجب أن يكون فيه تحديث مستمر. المجال الإعلامي اليوم الإذاعات أصبحت إذاعات مرئية، اليوم التحضير أصبح من خلال أيضا حتى استخدام الـ AI أحيانا حتى في كثير من التحضيرات المعرفية أو التحضير أيضا للفعاليات والبرامج من خلال التقنيات الفضاءات المفتوحة، تقنية الذكاء الاصطناعي. وأنا أقول دائما إنه الإعلام لا يتغير على الإعلام القارئ. اليوم نحن أحوج من أي فترة سابقة أن نقرأ كإعلاميين، أن نحضر حتى للضيف، ولكن أن نقرأ عما سيتحدث عن الضيف، لأنه في الأخير ربما أحيانا الضيف ينسى جزئية معينة من نقول المساحة المعرفية أو الرسالة المعرفية اللي أنت كمذيعة أو مذيعة تريد تقدمه أيضا للجمهور والمستمع والمشاهد. وبالتالي نقول أنا أقول إنه سلاح الإعلامي هو القراءة، وأن يحدث نفسه دائما، يكون فيه نوع من التحديث، وأن يقبل على هذه المهنة بحب وشغف. ليست سهلة ولكنها فيها عشق غريب. عندما تحب المجال الإعلامي فأنت تحب الناس، أنت تحب المجتمع، أنت تحب أن تكون يعني مرسال من مراسيل هذه الهوية الوطنية، تتحدث عن بلدك، تتحدث عن تراثك وعن مفردتك. فالمجال الإعلامي مجال فيه كثير من نقول هكذا بيت كبير جدا، محتاج أنك تستوعب كل دهاليزه وتفاصيله المختلفة.
0: نعم، أنا اليوم حابة أركز على وايد تفاصيل. يمكن قبل هذه النقطة ودي أتكلم بما أنك أنت ذكرت اليوم الحب والشغف للمجال الإعلامي. يمكن إحنا اليوم شفنا كثير من التضحيات اللي ممكن يضحي من أجلها الإعلامي، ويمكن اليوم يعني كمستمع وكجمهور ما راح يوصلهم هذا الشعور نهائيا، لأنه كثر ما يحاول اليوم المذيع أو الإعلامي بشكل عام إنه ما يبين الضعف اللي معه أو المشاكل اللي موجودة معه، ولكن أمام الشاشة هو شخصية أخرى، وخلف الشاشة شخصية أخرى، وأنت عايشت هذا الموضوع.
1: أكيد. يعني مثل ما ذكرت ربما أنت جيت على كثير من الأمور شيماء. فعلا هذه الشاشة هي شاشة للناس، وبالتالي اليوم إذا كنا نتحدث عن مهنية، فالإعلامي هو لسان المعرفة ولسان التوثيق للناس، وبالتالي كل همومه الخاصة وتفاصيله بمجرد ما يدخل الاستوديو أو يبدأ رحلته الإعلامية في الحدث هو شخص آخر. أحيانا أنت تبتسم لأنه الناس ما لهم أي ذنب
0: بالضبط
1: في كل تفاصيلك المختلفة. بل وأنا أعتبر أنه قضية الفصل بين الشأن الخاص والشأن المهني في العمل الإعلامي هو نقطة الارتكاز في قوة الإعلام، في أنه يفصل كثير منا أحيانا. نمر بكثير من الظروف المختلفة، ربما قبل الهواء تقريبا بربع ساعة أو نص ساعة، لكنه في الأخير أنت تلبس وتتشيك وتحضر مادتك، لأنه من يستقبل هذه المعلومة ماله في هذه التفاصيل. وأتذكر أنه مرة كنا في التحضير فعالية معينة. ورجل إعلامي قدير أيضا نذكره ونمس عليه بالخير أستاذ خالد الزبيالي أبو محمد، كان عندنا اجتماع لمهرجان مسقط، فأنا أحد الزميلات قالنا التوقيت 9:00 الصباح. أول ما جيت أنا جيت تقريبا 9:10، حسيت وكذا استغرب من التأخير رغم 10 دقائق وزحمة الطريق. جاءت حد من الزميلات فأنا عملت نوع من الإسقاط. أول ما جاءت أخ قلت لها أختي العزيزة نحن الساعة 9، فقال لي قال محمد أنت أيضا ما التزمت بالتسعة. لما سألته بعدين قلت له طيب محمد الأمور تمشي، قال لا، قال هذاك الموعد لا ملكك ولا ملك زميلتك ولا أنا، نحن ملتزمين. لذلك لم يبدأ البرنامج اليوم شيماء
0: هو ملك للناس،
1: للناس شيماء ينتظروها الناس الساعة 9 مثلا أو 6 أو 7. التوقيت هذاك مش لك أنت، أنت مش لك أنت، هذاك للناس. لذلك يجب علينا أن نلتزم بالتوقيت.
0: نعم، أنا أعتقد اليوم يعني الالتزام بالتوقيت أيضا أثر على حياتنا الشخصية أستاذ محمد،
1: والتوقيت
0: يعني
1: على الجداول، الجداول كلها تلغى.
0: الجداول تلغى، وأيضا إذا كان في أي موعد راح نكون قبل بنصف ساعة في ذاك الموعد حتى لو كانت مواعيد عائلية. جميلة. خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر اليوم، بدنا نغوص في تفاصيل يعني مثلا شخصية محمد المهري وأيضا بدايتك في المجال الإعلامي.
1: والله أنت رجعتيني
0: برجعك لورا
1: شوية. طيب عموما أنا ربما كانت الصدفة، كنت يعني في فعالية وقد قدم كان مطلوب مني كلمة ما حضرتها، فكان الحديث حديث ارتجالي مقتضب، يعني كانت ملخص كذا عندي أحد الراعي المناسب اللي كان موجود الله يذكره بالخير الشيخ مسلم الحضري الله يعطيه الصحة والعافية، فقال محمد، قال لي بهذا المصطلح، قال محمد أحسنت الكلام. قلت له أنا يفترض كان أحضر يعني ورقة ولا كذا، وما عجب الكلام. فهو من فتح لي أيضا نافذة للأستاذ سالم النجار الله يذكره بالخير أبو أحمد والإخوة أيضا في الإذاعة، يعني صراحة كان لي شرف في أني أيضا أعمل معهم في البدايات. الأستاذ أحمد الغساني ما قصر، الأستاذ محمد اليافعي، الأستاذ أحمد الكثيري، لأنه أستاذ سالم النجار أول ما قابلته أعطاني ورقة أقرأها، وأتذكر كان المحتوى معرض كوميكس. قرأت، قال لي إيش رأيك؟ قلت له أنا أسألك أنت أستاذ سالم بذكائه طبعا وخبرته، قال لي أنت إيش رأيك؟ قيم نفسك. قلت له والله زين. قال لي إذا نشيل النص هذا وتعال بكرة. جيت اليوم الثاني قال أنا بعطيك فرصة لكنه نصيحتي محمد لأني أعزك وسنلتقي في التلفزيون، قال لي ابدأ في الإذاعة. فرحت إلى الإذاعة وبدأت من الإذاعة، وهي رسالة أبعث الآن من خلالكم أيضا، من يريد أن يتعلم أساسيات الإعلام فليتدرج صحافة وإذاعة وتلفزيون. لما نصل للتلفزيون فأنت جاهز تستطيع أنك تستمر، لأن الاستمرار الآن شيء ما مش سهل.
0: بالضبط،
1: الأمور فيها كثير من المتغيرات المختلفة، لذلك أنت لازم تكون مقنع للناس. فهذه كانت البداية، وكنت ربما حتى في المدارس يعني أهتم جدا بالتفاصيل الإذاعة المدرسية، حتى في مدرستي حتى الموسيقى التصويرية واختيار المذيعين في المدرسة كنت بنفسي أروح مع معلم اللغة العربية إلى الصفوف وأسمع، إذا عجبني اللحن المفرد، لحن المفرد للطالب مع الخام أيضا ناخذه، وفي برامج وكان المعلمين أيضا حتى يعني ثقافة الإعداد كل واحد يعد أيضا برنامج معين في الأسبوع. فهذه كانت بداية، وبعدها أعطت لي مساحة وحاولت بقدر الإمكان أنه أتشبث بهذا الحلم، ربما لم أحقق وظيفيا، ولكنني ولله الحمد لازلت أعشق وكأنني أيضا في, في, في, في بدايات المراهقة الإعلامية، لازم تحب بشغف يعني.
0: هذا الشعور اللي تحسه دائما يتجدد أساسا في كل مرة، يعني في كل ظهور تحس أنك أنت ما زلت في بدايتك يعني. وأنا أعتقد اليوم يعني أستاذ محمد أن لأي شخص دخل المجال الإعلامي مهما قدم يحس نفسه لا أنا بعدني ما قدمت وأريد أني أقدم المزيد طبعا. فهذا اليوم اللي ممكن يصنع قوة المذيع نفسه، ولكن اليوم اللي مثلا قدم مثلا يعني محتوى واحد بالنسبة لنا وصل، أعتقد هذا ضعف بعد من جانب طبعا. آخر
1: شوف الشيء عندما تصل إلى قناعة أنك أنت أعطيت قدمت فأنت ما عاد عندك شيء تقدمه، ولكن الإحساس بهذا العطش المستمر، أنت ترتوي ولكنه عطش مستمر يتوالى من خلال هذا العطش. أنا أحس أنه هذا الارتواء هو الاستمرار، أنت تستمر أيضا في في في في في الارتواء بهذا يعني هذا الشيء الغريب. نعم. الإعلام كلنا ربما أيضا يعني كثير من الزملاء من يتابعنا الآن أنا متأكد على يقين مطلق أنه يحب بشغف هذه المهنة، فيها كثير من التحديات، فيها كثير من التحديات، تحتاج إلى كثير من الإمكانات، تحتاج إلى كثير من الإمكانات، ولكن عندما تجيد هذه الأدوات أتوقع بعد فترة من العمر تصل إلى مرحلة الارتياح، أو إنك وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تختار ماذا تقدم أيضا للناس.
0: نعم. طيب بما أنك أنت موجود في المجالين، المجال يعني تقديم الإذاعي وكذلك التقديم التلفزيوني، بالنسبة لك أنت كمحمد المهري وين تحس أن قلبك يميل أكثر؟
1: بين الإذاعة والتلفزيون، بين الحرف والنقطة، لا يقرأني إلا معا. بالنسبة
0: يعني المجالين مع بعض،
1: المجالين، لأنه حس التلفزيون تصنع حدث مرئي أمام الناس وتحضيره أيضا يحتاج إلى شغل، وأن تكون مستمر يجب أن تكتمل عندك الصورة من حضور من تحضير، والحضور والتحضير أحسهم أيضا يعني عملتان، وجهان لعملة واحدة. الإذاعة هي أيضا مساحة الروح، أن تكون في الإذاعة أنت تترنى ببعض المصطلحات والمفردات وتحاول أن تقنع المستمع، لا تمتلك دليل الصورة له، ولكن تحاول بقدر الإمكان أن تعطيه المعلومة وتعطيه حتى لحن الكلام يختلف عشان يسمعك.
0: نعم.
1: التلفزيون أيضا صورة للناس، وأنا دائما أستشعر على أنه الكاميرا هي عدسة، ربما في نوع من التآلف بينك وبينها، إذا استشعرت على أنه هذه العدسة فيها كل من يشاهد هذه الفضائية العمانية في كل أصقاع العالم. أنا دائما أقول ربما أحيانا مصطلح معين أو مفردة، لدينا طالب أيضا عماني موجود في نهايات القارة الأوروبية يتابعنا، فلازم أن نستشعر على أنه هذه الكلمة موجهة له.
0: نعم، تلتمسه من
1: ذلك، يحس على أنه بلده يقدم له. كل الإعلاميين في سلطنة عمان والله الحمد إذاعة وتلفزيون، القنوات الرسمية، القنوات الخاصة، كل إعلامي عماني هو مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على هذه الرسالة الإعلامية المتوازنة، وأن ننقل بعض ما هو موجود في هذا البلد. نحن ننتمي إلى بلد فيه يعني ملأ في عالم ألا متناهي من الحرف والتراث والحياة، نحن في بلد عظيم، لذلك يجب أن نغرف من هذا النهر الذي لا ينتهي، نغرف للناس نعرفهم. لذلك رسالة الإعلامي بين الإذاعة والتلفزيون رسالة الكلمة ورسالة التعبير، أنت هناك تعبر فقط لفظا، وفي التلفزيون تعبر صورة ومعنى، لذلك مسؤولية الإعلام أعتقد أنها مسؤولية كبيرة، فيجب أن تضع نفسك أيضا في قالب تحترم فيه الناس.
0: جميلة. أنا أعتقد اليوم يعني تفاصيل إعلامية كثيرة راح يعني يستمع لها اليوم المستمع ويعيشها كذلك معانا، لأنه فعلا يعني نحن نظهر جانب عن جانب آخر، ولكن هذه تفاصيل بإذن الله تعالى راح تكون في المساحة القادمة بعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد.
4: من جديد مستمعينا مع مساحة أكيد إعلامية مع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ محمد المهري. نرجع إن شاء الله للحوار مرة أخرى، نتكلم أيضا عن خريف ظفار، وهذا الخريف الذي يعتبر يعني مساحة يعني كبيرة لكل إعلامي موجود هنا.
5: موسم خريف ظفار 2026 هو تكملة أيضا لكل مشاوير الخريف المواسم السابقة. موسم خريف ظفار، من لا يستثمر هذا الموسم في هذه التظاهرة الإعلامية وهذا الزخم ألا محدود أيضا من الزوار، فخسر نقول مساحة إعلامية. اليوم موسم خريف ظفار فيه كثير من التفاصيل، ربما نقسم إلى 3 أقسام. هناك الطبيعة بشكلها العام، ولكن تناول الطبيعة يختلف من شخص إلى آخر. هناك من يغطي العين مثلا عين، وهناك من يغطي أسرة مستمتعة، وهناك من يغطي آراء الزوار، وهناك من يتحدث أيضا عن التفاصيل البيئية، وهناك من يذهب أيضا إلى مشاعر مختلفة. كيف يعيش الإنسان الريفي في هذه الطبيعة، تفاصيله يومياته. الجانب الآخر الجانب الفعاليات، الفعاليات منتشرة ومتوزعة في كل مكان، لذلك عندما نريد أن نغطي هذه الفعالية إما التغطية للمشروع أو التغطية لمقدم هذا المشروع. وأنا أرى بوجهة نظري الخاصة أنه نتناول المشروع، لأن المشروع ربما يكون تجربة أيضا مثرية للآخر، وأن نتناول التحديات قبل النجاح، باعتبار أنه لم يصل هذا الشاب أو الشاب العمانية إلى مستوى الربحية ونجاح المشروع إلا بعد كثير من التحديات التي صنعت أيضا هذا
4: يعني هذا المشروع
5: أو صاحب المشروع. الجانب الآخر جانب التنوع أيضا، نحن عندنا تنوع غير عادي حتى في الفعاليات، لذلك نقول إنه موسم الخريف هو مساحة خصبة لكل التغطيات والفعاليات المختلفة، بدليل وجود كثير من القنوات المختلفة. يعني أنتم ربما تختاروا كثير من التفاصيل، قنوات أخرى أيضا بعض الزملاء يختاروا كثير من المجالات، أيضا البرامج التلفزيونية لها مجالاتها، سواء كان برنامج الظهر أو في الفترة المسائية، الإذاعات بتفاصيلها المختلفة. فحس أنه موسم الخريف هو تجربة ثرية لكل إعلامي يستطيع أن يستفيد، سواء مصور أو مونتير أو مونتاج أو مقدم برامج.
4: نعم، خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر. يمكن سابقا نوعا ما كان التنافس يعني تنافس جدا كبير ما بين الإعلاميين، لدرجة أن لربما يعني نكون شوي يعني شفافين في هذا الموضوع أن المساعدة ما راح تكون حاضرة، هذا سابقا مع بعض الأشخاص. اليوم صار في يعني
5: تنوع،
4: نقدر نقول مساعدة وتعاون جدا كبير ما بين الإعلاميين. اليوم صارت المؤسسات الإعلامية على قلب واحد، وأعتقد أن هذا يعني يعتبر مؤشر جدا يعني سعيد،
5: مؤشر حميد وسعيد وصحي وواقعي ومعاش ومطبق وهو الأصح. اليوم شيماء، وزارة الإعلام هي المظلة الكبرى لكل الشأن الإعلامي في سلطنة عمان، وبالتالي هذا التعاطي مع كل القنوات المختلفة وهذا الحنو على كل هذه القطاعات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، قلنا إذاعات خاصة أو مرئية، الآن تحولت الإذاعة إلى مرئية، هذا هو الجو الصحي اللي لازم نعيشه اليوم. ورسالتي أيضا لكل الزملاء، أنا ممكن أنجح وشيماء تنجح وكل الزملاء ممكن ينجحوا إذا عندي ثقافة النجاح الجماعي. في الأخير هذه مساحة من الفضاءات المفتوحة والكل يجلي برايه. أنا يعني فكري في التغطية مختلف عنك تماما، لذلك مثل ما ذكرت فعلا هذا اللي لاحظنا الآن، أصبح في وعي بالقنوات هذه كلها الآن الشبيبة وغيرها أيضا من القنوات، لمن؟ لهذا البلد، تغطي من؟ تغطي فعاليات هذا البلد. وبالتالي عندما نتشارك هذا الوطن العزيز فنحن أيضا على يقين مطلق على أنه كل هذه المحطات والقنوات المختلفة هي قنوات أساسية، والمذيعين والمخرجين أيضا وحتى الشباب الفنيين كمصورين متعاونين مع بعض لأنه الهدف مشترك. عندما يوحد الهدف آليات التحقيق تكون كلها موحدة وثابتة.
4: بكل تأكيد. أيضا خلف الكواليس لربما ناقشنا يعني ثقل كلمة الإعلامي، وأيضا كيف نحن ممكن نتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. أعتقد أن اليوم الواحد يقول عن نفسه مذيع أو حتى إعلامي، لربما لما يلتمس الكلمة يحس أنه فعلا في مسؤولية جدا كبيرة عليه لنقل رسالة. هذه الرسالة لازم تكون أنها رسالة واعية ورسالة كذلك صادقة.
5: هذا يعتبر نوع من الالتقاطة الإيجابية لك يا شيماء. نحن ربما دردشنا قبل، ولكن أنا أقول إنه كلمة الإعلامي كلمة كبيرة جدا، أو من يستحق هذا المصطلح هو عمل لأجله، برغم إنه ربما نقول كل من يعمل في المجال الإعلامي ينتمي للمؤسسة الإعلامية العامة في الفضاءات العامة، ولكن الإعلامي بثقافة الإعلامي هو الشخص الذي يمتلك مساحة من الخبرة الواسعة، مساحة من الإنجازات أيضا على المستوى الإعلامي. لذلك كل من يدخل هذا المجال يجب أن يتسلح بالمعرفة، يتسلح بالتجديد، يكون مدرك لحمل الأمانة. المسألة ليست فقط حضور مثل ما ذكرتي مذيع ومذيعة
4: والناس على الشاشة،
5: لا لا لا، المسألة مسألة مهنية بحتة. أحترم زملائي وأقدرهم، نتعاون مع بعض، أسمع الجديد أحيانا، وهي تحية الآن من خلالكم أيضا أبعثها لكل كواليس البرامج. هذه البرامج لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال جنود مجهولين بأمانة. تحية لكل مخرج، وتحية لكل مصور، تحية لكل مهندس، تحية لكل مونتير، تحية لكل من يعمل خلف الكواليس ويساعدنا، والمهندسين أيضا في أننا نسمع أو نرى من خلاله. اليوم تحية لهذا الفريق اللي معاكم أيضا على كل هذا الجهود. الإعلامي هو من يقدر قيمة من صنعه. نعم. إعلاميا.
4: نعم، رأيك بمن يطلق على نفسه الإعلامي هو ما زال في بداية المشوار، لربما أيضا يعني لم تسنح له الفرصة للعمل في المجال الإعلامي؟
5: هو يريد المجال الإعلامي، حمل نفسه مسؤولية كبيرة جدا في أنه في البدايات بيستخدم بعض المصطلحات. كلمة الإعلامي كلمة كبيرة، لكنه إذا يريد هذا المصطلح فخليه يشتغل لها. الناس أفنوا أكثر من 20 سنة في هذا العمل، أساتذتنا في مجال الإعلام اشتغلوا قبل كل هذه التطورات التقنية. حتى المصورين يعني كانوا يأخذوا كاميرات جدا ثقيلة. الإعلاميين زمان كانوا هم من ينتقلون إلى الحدث، هم من يصنعون الحدث مع وعورة الطريق، مع كثير من التحديات، ولكنهم كانوا موجودين. إذن اليوم هم فعلا الإعلاميين الحقيقيين. نحن نحاول أن نساير هذا النهج، ولكننا مقارنة مع كثير من الأساتذة هم من يستحقون أن يكونوا إعلاميين، لأنهم لديهم أيضا باع طويل، أيضا وسيلة كبيرة جدا في مجال الإعلام. شيماء،
4: نعم، ختاما يعني إيش رسالة اليوم اللي ممكن توجهها لكل شخص وده أن يدخل المجال الإعلامي، مش داخل المجال ولكن بعده في مشواره الأول أو حتى ضمن طموحاته، إيش رسالتك اليوم اللي ممكن توجهها له؟
5: أي رسالتي لكل أخواني وأبنائي وأخواتي وبناتي، من لديه هذه الرغبة أن يستفتي قلبه، يجب أن يكون عنده هذه الرغبة الجامحة في أن يكون إعلامي، أن يقرأ، أن يحضر جيدا، أن نقول يتوازن أيضا في هذه المدرجات للوصول. نبدأ ببعض الأشياء البسيطة، التحضيرات، وأنا أكون إعلامي شامل. اليوم أنا لازم أمتلك، يعني يجب أن أمتلك مهارة الكتابة، أكتب نصي ثم أقرأه. وأيضا يجب أن نأخذ الكلمة من كل المستفيدين من هذا المجال أو المتلقي لهذه الخدمة. إذا واحد قال لك مثلا أنا ما عجبني هذا الموضوع، جزاك الله ألف خير، المستشار مؤتمن. يعني يفترض أن نستفيد من كل الاستشارات، وأن نصنع لأنفسنا أيقونة إعلامية خاصة، وأن نقرأ. إذا كنت تحب فقط الظهور بشكل عام، فمجالات الظهور كثيرة جدا. أما إذا كنت تكون صوت وصورة للناس ومصدر من مصادر المعرفة، فيجب أن تكون إعلامي يتمسك بكثير من القيم والتوازنات الاجتماعية المختلفة، وأن تصنع لنفسك منهاج واضح ومحدد، وأن يكون أن تكون رسالتك واضح أيضا للجميع.
4: يعطيك الف عافية أكيد على هذه الرسالة الجميلة. وفعلا يمكن اليوم الواحد لازم يتقبل النقد، لأن في نوع من النقد يكون النقد البناء. بالضبط. صحيح. يعني مشكل نقد ممكن يكون هو عبارة عن نقد هادم، وأحيانا بعض النقد هو اللي يصنعك، لأنك أنت راح تنافس نفسك على أساس أنك تتحدى هذا الشخص. فأحيانا فعلا النقد ممكن يكون أنت تخلقها بطريقة إيجابية تماما.
5: وأيضا تعقيبا على كلامك سريعا، من يوجه له النقد، أسمع النقد حتى وإن كان سلبي، أخذ هذا النقد أبني عليه، وأترك من ينتقدني. لازم أنشغل في نفسي، ويوم من الأيام أرسل لهذا الشخص اللي انتقدك هكذا سلبي، انتقد سلبي، أرسل له رسالة إنه من خلالك أنا نجحت بسببك. فالانتقاد بناء، يعني انتقاد البناء أقصد طبعا. أي كلمة نسمعها يجب ألا نأخذها على كثير من المحامل السلبية، يعني خلينا دائما نواينا هكذا نوايا حسنة. شخص قال والله تقديمك ما جيد، طيب إيش الملاحظ؟ يعطيك الملاحظة، ربما عنده أيضا نظرة نظرة
4: رؤية
5: حسين.
4: معينة.
5: صحيح
4: جميل. أحيانا مش شرط أن يرسلك راح يشوفك يعني وأنت
5: طبعًا
4: ناجح.
5: طبعا طبعا طبعا طبعا.
4: شكرا لك وجودك اليوم مع الأستاذ محمد المهري، وأنا أمانة وايد سعيدة لهذه المقابلة.
5: شكرا جزيلا شيماء، شكرا لفريق العمل في الشبيبة، شكرا لهذه الإذاعة المتوقدة أيضا حياة وتغطية. شكرا لكم أن كنت أيضا جزء من الشبيبة. اليوم الشبيبة أنتم أيضا الشبيبة القادمين، وبقوة إن شاء الله تعالى. أتمنى لك على المستوى الشخصي كل التوفيق، على المستوى المهني شيماء أنت نواة مذيعة بارعة إن شاء الله تعالى، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لكل من يتابع الشبيبة، نقول لهم دائما كونوا على الوعد في الشبيبة، هي من تصنع الفارق في كثير أيضا من التغطيات المختلفة. شكرا. وأتمنى لكم دائما موسما مليئا بكثير من الإنجازات والتغطيات المميزة كما عهدناكم دائما
4: بإذن الله تعالى. ألف شكر لك. إذن مستمعينا، من هذه المحطة الإعلامية وهذا النقاش الجميل راح نطلع وياكم لفاصل، ولنا بإذن الله تعالى عودة بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد

0: فيكم من جديد مستمعين لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبة وأيضا لكل من يتابعنا في مرئياتنا. أعتقد اليوم لكل زائر لمحافظة أظفار يحب دائما أن يلتقط مجموعة من الصور، لربما بعض الصور أكيد تكون في ذاكرته وأيضا يحتفظ بها. عموما على طار الصور الجميلة أكيد اليوم أرحب بضيفنا محمد بن عبد المنعم الرواس، مصور وكذلك وباحث في الحياة البرية. حياك الله معنا.
1: الله يحييك، شكرا على الاستضافة الطيبة أخت شيماء، وإن شاء الله تكون قصة طيبة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتكلم اليوم يعني يمكن إحنا نتحدث عن باحث في الحياة البرية، نتكلم عن البدايات في هذا المجال.
1: أولا قبل كل شيء في أي مجال، يعني هو طبعا أولا قبل هو شغف أولا وليس آخرا. الشغف هو اللي يجذب الشخص أنه يقرب المجال ويصور ويشوف ويكتشف ويقرأ، فعلى ضوء هذه الأمور يعني تظل في ذاكرته شيء أساسي ويحب يكتشف اللي هو أعمق من كذا.
0: نعم، دخولك في هذا المجال بالضبط يعني كيف جاءت وأيضا إيش القصة من ورائها؟
1: هو بصراحة كان بدأت في الماضي، يعني أنا كان مش مكن يعني هاوي التصوير كاحتراف، يعني كان هاوي التصوير فقط كتوثيق.
0: نعم.
1: كنت أطلع على الرحلات، يعني ما شاء الله محافظة ظفار غنية عن التعريف في بيئات متنوعة من جبال وبحر وصحراء، فكان كنت في الماضي أطلع دائما رحلات وكنت أصور بالفلمية إذا كان ذكري يعني قبل كاميرا الديجيتال. فسبحان الله على ضوء هذا المجال يعني حبيت التوثيق نفسه، فبعد سنوات من ذيك الفترة بديت أوثق أو بديت أتعمق في المجال أكثر، فدخلت في موضوع الكاميرات الاحترافية، وأيضا كان اختياري للمجال المناسب اللي يناسبني الحياة البرية ككون خبرات السابقة في الرحلات والتنوع الأودية اللي رحتها.
0: نعم، نتكلم اليوم يعني كتصوير للحياة البرية، أعتقد الموضوع مش سهل نهائيا، لازم أنك تراقب مثلا حركة ذاك الحيوان على سبيل المثال. لازم تفهم متى يخرج، إيش مثلا ممكن يعمله في ذاك اليوم على أساس يعني تكون الفكرة اللي في بالك. فأعتقد اليوم يعني لما تخرج الصورة بصورة واحدة يمكن راح تأخذ وقت جدا طويل.
1: أكيد الحين الحياة البرية يعني محافظة ظفار ما شاء الله غنية عن تعريف في مجالات في جانب الطيور المهاجرة والمقيمة، الثدييات الموجودة، الزواحف والحشرات وغير الأمور الأخرى يعني النباتات وكذا. فطبعا واحد ما يقدر يتخصص في كل شيء. الجانب اللي أنا تخصص فيه حاليا اللي هو الطيور والثدييات.
0: نعم.
1: وطبعا موضوع ما يخلص، عاد كثير سوالف تصير في هذا الجانب، انتظار موسم، مراقبة، رصد. بس هو بيختلف ترى بالنسبة لرصد الطيور، طبعا في العادة نستخدم الكاميرات الاحترافية كمشاهدة.
0: نعم.
1: وغير الدوربين والمعدات الأخرى. بالنسبة للثدييات نستخدم أكثر شيء الكاميرات الأفقية اللي هو الحرارية، إنه الثدييات عندنا تحرك أكثر شيء تنشط بالليل.
0: نعم.
1: فتمر في بعض الصعوبات، يعني في بعض التحديات نمر عليها، كيف نختار المكان أو متى أختار الشهر أو الموسم المناسب، وأيضا نحط الموضوع بعين الاعتبار يعني مراعاة أصحاب المنطقة في الموقع. لا تنسي محافظة ظفار يعني ما شاء الله منطقة رعي من
0: نعم.
1: الشرق إلى الغرب، فالثدييات عندنا يعني بشكل عام تكيفت على أنها تطلع بالليل، وهذا واحد من الأسباب اللي يخليها تكيف أنها ما تطلع لها بالليل. ليش؟ أنه الرعي يطلع يبدأ من الصباح إلين المغرب، سواء كان من أصحاب بوش أو أصحاب أبقار أو أصحاب غنم وهكذا.
0: نعم، فأعتقد يمكن اليوم بالنسبة لها اعتقادا أن الفترة المسائية هي الفترة المخصصة لها لمثلا للأكل أو غيره وكذا. عموما خلينا نركز من جانب آخر، يعني دائما لما أتصور أن المصور في الحياة البرية لازم أنه يرتدي زي معين على أساس أنه يختفي ضمن الطبيعة، بالإضافة إلى الكاميرات اللي ممكن تكون باهظة الثمن بعد.
1: أكيد أكيد، هو الكاميرات بشكل عام يعني معدات التصوير غالية، سعرها مرتفع. المعدات الإضافية اللي ممكن نحتاجها كتمويه كوموفلاج على أساس مثلا راقب عش مال الطير أو مثلا تمويه لشيء يمر.
0: نعم.
1: وهكذا، فيعتمد هو بيعتمد على الموضوع اللي أنت بتشتري عليه أساسا.
0: جميل، طيب تركيزك على، أنا ودي أتكلم عن الثدييات أكثر بحكم أن اليوم تصويرك لبعض الثدييات اللي ممكن تكون من ضمن الحيوانات المفترس. يمكن اليوم اللي يتابع حسابك على صفحة الإنستغرام راح يكشف أنه في مقاطع فيديوهات وكذلك صور للنمر العربي، للضباع، لغيره وكذا. رغم خطورة الموضوع ولكن أعتقد أنه في خلفية وكذلك في يعني باع جدا طويل في هذا الموضوع.
1: نعم صحيح، هو بطبيعة الحال النمر العربي واحدة من المفترسات اللي موجود عنها في المحافظة، يعني من ضمنها أيضا الذيب، وعندش الضبع المخطط، وعندش أيضا الوشق، وعندش أيضا ويسمى القط البري العربي. فهذا كل حيوان له سلوك معين وتوجه في مسارات معينة يعني. فالنمل العربي يمكن هو أصعب في واحد فيهم، على كونه أنه حذر وحريص أنه ما يقترب من البشر. فأساس واحد يختار مكان يحتاج أولا قبل كل شيء تنسيق من هيئة البيئة، أساس أنه هو يضع الجهاز، وبعدين يختار المكان ويتعقب. طبعا التعقب هذا عاد قصة أخرى، هذا فيها أيضا صعوبات في الوصول، يمكن توصل لموقع ما في شبكة، السيارة ما توصل هناك، يعني بتمشين مشي بالأقدام، وليه ما تحطين تختارين موقع مناسب وتنصب الجهاز وانت وحظش يعني.
0: نعم، خليني أتكلم كذا شوية يعني ضمن الخيال اللي قاعدة أتخيله في بالي. أنا أحس أن الموضوع في نوع من الخوف كذلك، في نوع أيضا من الربك يعني أثناء التصوير. على سبيل المثال النمر العربي، أنا ودي أتعرف على القصة بالكامل، يعني تصويرك للنمر العربي، الالتقاطة اللي جاءت، أيضا يعني شعورك في ذاك الوقت كيف كان؟
1: هو بصراحة هذا أنا كان أول توثيق، كان أول متابعة لي للنمر العربي 2017، بس ما كان يعني بذاك الجودة يعني.
0: أول متابعة،
1: أول متابعة للنمل العربي، فممكن تقولي أول يعني توثيق أحس يعني حقيقي، بغض النظر عن السنوات اللي قبل، كان 2020 يمكن 21، والله ما أتذكر شيء من السنوات. هذا طبعا بعد ما عديت بالصعوبات وكانت العدة بسيطة يعني. فالحمد لله يعني بعد السنوات اللي بعدها بالتنسيق مع هيئة البيئة جزاهم الله خير، هنا بديت أطلع بنتائج أفضل وأفضل، كل سنة أطلع بنتائج أفضل ككون الخبرات السابقة وأعرف مواقع التعقب.
0: محمد، عشان بس أتخيل الموقف، يعني هل من 2017 إلى عام 2020 أنت كنت تتبع النمر العربي تحركاته وغيره وكذا، لين ما قدرت أنك تلتقط الالتقاط الأخيرة؟
1: أي بالضبط.
0: سنوات طويلة يعني صبر، أحس الموضوع يحتاج له.
1: هو السنوات طبعا ما بقضي أنا حل حيوان واحد، أنا كنت أنا يعني كان بوثق حيوانات أخرى مثل الوشق العربي وأيضا الضباع، وكان في كم من حيوان آخر يعني كان نوعا ما يشد فضول يعني في جانب مراقبة سلوكياتها.
0: نعم،
1: والحمد لله يعني حصلت على بعض المعلومات المهمة، يعني كشفت في بعض الأشياء، كشفتها أيضا تفاصيل أخرى اللي هو موسم تزاوجها، أو مثلا هل هذا الحيوان مثلا اجتماعي أو منعزل. والنمر يعني واحد من الحيوانات الصعبة يعني، الحمد لله فضلي حصلت على نتائج وحصلت أيضا على معلومات، بس يمكن النمر في صعوبات أكثر.
0: نعم، طيب خلينا أيضا من جانب آخر نتحدث عن هناك طريقة، يعني يمكن من الطرق اللي بدأت الناس يعني ترتادها خلال الفترة الأخيرة، لهو طريقة ضلكوت، واللي أيضا يوجد هناك لوحة تحذيرية كذلك.
1: أي نعم، هذا الطريق أنت تقصدين رخيوت وضلكوت. هذا الطريق تم افتتاحه هذه السنة، هو كان شغل عليه من قبل، تم افتتاحه رسميا هذه السنة، وأنا بالنسبة لي شخصيا أنا أعتبره من أنجح المشاريع اللي يشتغلوا عليه، أساس إنه النقطة من تدخلي أنت من رخيوت وتمرين لين محمية خرفوت الأثري وبعدين تمرين للضلكوت.
0: نعم،
1: أولا أنت بتكلمي على بيئة بكر ما حد قربها، يعني بيئات متنوعة وتشكيلات جبال صخورية، كهوف، أماكن كثيرة، فيه أماكن عجيبة وقمش البحر، يعني أنت بس بالطريق تستمتعين بالطريق وأيضا تشوفين التكوينات اللي بتشوفين حولك. فبأمانة هذا الطريق من أنجح الطرق اللي أنا شفتها هذه السنة صراحة.
0: نعم، في اعتقادك الشخصي يعني كونك كذلك باحث في الحياة البرية، هل تعتقد أن من خلال هذا الطريق ممكن الحيوانات اللي كانت موجودة هناك يعني تلجأ إلى مكان آخر، وهذا اللي ممكن يخليك تعيد البحث من أول وجديد؟
1: لا، هو ترى المساحة كبيرة، ترى ما النمر العربي يعني إذا بتحطين الموضوع من الشارع العام اللي هو قريب البحر باتجاه الجبل، مساحة كبيرة شاسعة، فما أعتقد بيكون في ذاك الخطور يعني تهديد له.
0: نعم.
1: لا تنسي النقطة أخرى، ترى تعاون المواطنين في هذا المجال يلعب دور كبير، يعني ما ممكن يكون مثلا هيئة البيئة فقط هم اللي يتابعون واللي يرشدون واللي يوعون. أيضا المواطنين لازم يلعبون دور، فبدون هيئة البيئة ومع المواطنين
0: بالضبط
1: ما يكون ند وحدة يشتغلوا على هذا الجانب.
0: طيب خلينا نتكلم عن أجمل القصص وأفضلها بالنسبة لك في مجال تصوير الحياة البرية.
1: والله قصص كثير يعني، وين أبدي يعني؟
0: الأقرب إلى قلبك.
1: الأقرب لقلبي بعطيش ممكن ثلاث مواضيع يعني هو صعبة، اللي هو النمر العربي أولا قبل كل شيء، رأس الهرم، كان في مشروع أيضا آخر اشتغل عليه اللي هو العقاب الأسود، تعشيش عقاب الأسود، في كان صعوبات أساس الوثقة إنه في قرف قبل، وكان موسم شتاء يعني كان في نوع ما في تحديات، وما اشتغلت لوحدي طبعا، اشتغلت مع مجموعة من الشباب متسلقين وأصحاب منطقة. وأيضا كان نفس الشيء موضوع الذئب العربي، كان في أحد الأودية كنا نوثق مع قناة بي بي سي على أساس نعمل فيلم وثائقي، اشتغلنا هذا السنة وإن شاء الله يمكن يصدر هذا الفيلم خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. أبرز الصعوبات اللي ممكن تكون مارة عليك شهية، اللي دائما يعني كل ما تستذكر أي صورة من الصور تستذكر هذه الصعوبات اللي أنت مريت فيها؟
1: والله الصعوبات هو على خبرات السابقة يعني، هو ممكن إذا شيء بنحتاج يحتاج وقت كثير يعني، واحد يحتاج له صبر، إذا واحد عنده صبر ينتظر في مواقع أو يختار أماكن مناسبة على أساس يوثق فيها، هذا شيء أساسي يعني أولا كمبدأ. بعدين هنا بيحتاج نفس الشيء للمتابعة، إنه بعد فترات بعد كل فترة يراجع شيك على الأجهزة أو يراقب شوف إيش النتائج الموجودة، يحتاج أيضا نفس الشيء يتعقب أشوف الآثار اللي هو بصمة القدم، ونفس الشيء يعني يعني في وقت تفاصيل في الموضوع، حين نطلب الموضوع تخييم حين
0: نعم.
1: نعم في مرة من المرات كنا نراقب الوعل النوبي، كان أنا وزميلي محمد العمري نمر سمحان، كنا نريد نوثق الوعل النوبي، تخيلي تخييم كامل أساس بس نوثق وعول، الفكرة الصورة نريد صورة قوية لمجموعة وعول، لسه الشديد يومين بالفاضي ما حصلنا لو على الواحد، لكن وثقنا ورجعنا يعني
0: تجربة، لكن
1: كانت تجربة ولكن لازال في محاولة أخرى يعني، في محاولة
0: لليوم في محاولات أخرى
1: إن شاء الله، في محاولات أخرى.
0: جميل، يمكن سبقتني في هذا السؤال، كنت ناوي أطرح عليك إن هل في يوم من الأيام كنت يعني رايح إنك تصور مثلا إحدى الحيوانات البرية اللي موجودة هنا ولكن رجعت يعني خالي اليدين؟
1: هو ترانتي بتروح على أساس على خبرتي، شو التوفيق بالله أولا وليس آخرا. الحين مثلا الطريق الجديد هذا مال الرخيو الضلكوت اللي ذكرتيها،
0: نعم،
1: ممكن يمر النمر العربي هنا بصدفة، في ناس قصوروا بالهاتف
0: بالضبط،
1: فهمت؟ أنا يمكن لي محاولات، يمكن أريد صوره بالكاميرا، لي أكثر من محاولة، يمكن تقريبا 5 محاولات أروح هناك خلال هذا الموسم من نفتح الطريق، لكن ما توفقت فيه، ولكن أقول أنا في نفسي مش مشكلة، هذا اليوم ما توفقت القادم أفضل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب إيش اللي يعني يعني عطاك كذا نقلة نوعية في داخلك من خلال يعني مجال التصوير بنفسه؟ أنا بالنسبة لي يعني لليوم التصوير وإني أروح أصور لموقع معين وأحتاج لساعات طويلة، أعتقد أن مع مرور الزمن راح يخلق في داخلي الصبر الكبير،
1: صح؟
0: وهذا أعتقد يمكن في الماضي ما كان مثلا، ما كنت يعني أصبر لموضوع معين لأكثر من ساعة أو ساعتين، اليوم لموضوع ممكن يمر بالأيام أنا عادي يعني بنتظر، ما في إشكالية،
1: ممكن تمرين بأيام، ممكن حتى تمرين أشهر، ولكن مثل ما ذكرت مسبقا الشغف دائما، إذا عندك الشغف وأنت داخل في المجال عادي يمكن تقضين العمر كله هذا لين تحاولين، إذا يمكن تفشلين تحاولين مرة ثانية ما مشكلة عادي.
0: نعم،
1: فعلى سبيل المثال يعني خلال السنوات اللي قبل اللي بذلتها من مجهود خلالك سنوات ما راحت بالفاضي، مثلت في ثلاث أفلام وثائقية على رأس قناة ناشيونال جيوغرافيك.
0: نعم،
1: كان سنة 2000 نزل الفيلم في 2024، 2025 مثلت أيضا في قناة ديسكفري نفس الشيء، هذا فيلم وثائقي عن الحياة البرية، وهذا السنة على بي بي سي.
0: نعم، اليوم يعني ظهور الأعمال العمانية في القنوات العالمية أعتقد يعني يعطينا نوع من الفخر في داخلنا، يعني هذا الشعور الجميل ما راح يخلق فقط في داخل محمد ولكن راح يخلق أكيد في داخل كل عماني، لأن اليوم أي عمل يبرز نحس أن هذا العمل يعني هو عملنا بعد في ذات الوقت، وأعتقد أن هذا شيء جميل أمانة.
1: هي أكيد أكيد، لأنه أنت اللي تفكر فيه يعني الحين هذا الكنوز اللي عندنا في المحافظة، الجهات هذه الأجنبية أو القنوات العالمية ليش بستدفش أساسا؟ أكيد أنت عندك شيء مميز، فلما يكون عندك حاجة مميزة تريد تختار الشخص المميز في المكان المميز أساس يطلعون بالنتيجة تظهر للعالم.
0: نعم،
1: هذا الكلام أنا ما أحطه لنفسي أساسا، أنا أحطه أتكلم بشكل عام، يمكن أي شخص فينا عنده جانبه ومتخصص فيه، تأكد بكل التأكيد في يوم من الأيام يجي نصيبه ويظهر في هذا الجانب
0: بإذن الله تعالى. أبرز الأعمال بالنسبة لك إيش هو؟ عمل من أعمالك وهو تحس أنه من أبرز الأعمال اللي أنت صورتها؟
1: في أعمال وقت فني يعني، في وقت معارض شاركت فيها، معارض دولية، معارض محلية، مسابقات، ولكن يمكن أحب أعمال شاركت فيها أو أقوى عمل شاركت فيه يعني في قلبي يعني اللي هو قياس الشيخ حمدان براشد المكتوب. مسابقة تعتبر دولية قوية وما مثل أساسا حد يفوز فيها، وكان في هذه السنة أول عمانيين يفوزون فيه. فزت أنا في المحور الرئيسي المركز الثاني، وأيضا كان معي زميلي كان من نصيبة اللي هو المحور العام سلم الحقري. هذا الموقف هذا الحدث كان يعني أقوى حدث يعني أفتخر فيه إلى الآن.
0: جميل، رسالة اليوم اللي ممكن توجهها لأي شخص محب لمجال التصوير أو أنه بعد ما دخل هذا المجال؟
1: والله بطول في رسالة ما بخلص
0: الكلمة معك
1: ولكن بخصرها يعني بشكل عام. أي مجال شخص دام أنه حاب المجال، يمكن الأغلبية يفكر الموضوع كجانب مادي. لا، أنت ما تحطي الموضوع كجانب مادي، أنت حطي هذا الموضوع كشغف أولا قبل كل شيء. تخصصي في المجال، ابحثي اقري وتابع المسيرة. في يوم من الأيام بيجي نصيبش أنه يكون في مثلا مردود مالي إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن إذا واحد حط الموضوع بس كشغف، أنا مثلا أصير في قناة أو مثلا ترى أنا القنوات أنا ما أقوني كذا من فراغ، أكيد في شيء عندي مميز اختلف عن البقية، وعلى ضوء هذا السبب توفيق من الله كان لي نصيب هذا الجانب. هنا تصير بعدنا أعمال، تصير عندش فرص، تصير عندش مثلا بزنس، يصير عندش كاريزما في الجانب هذا.
0: نعم، الاجتهاد على أساس أن اليوم الناس تقدر تعرف إيش هو أعمالي. وأعتقد أن اليوم الحب والشغف المجال يعطيك فعلا نوع من التميز في أي صورة من الصور أو حتى في أي مجال من المجالات.
1: نعم،
0: جميل، يعطيك ألف عافية محمد بن عبد المنعم الرواس، باحث في الحياة البرية وكذلك مصور، لوجودك اليوم معنا عبر الأثير.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا من هذه المحطة راح نختم وياكم حلقتنا، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كنت معاكم أنا أخذكم شيماء سيابية، في الكواليس كان معاكم شبين، وأيضا من مسقط بدر البلوشي، وما ننسى أيضا المعد القوي للبرنامج سامي كليب. في أمان الله وحفظ الرحمن، ألقاكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد وفي نفس الوقت. Yeah.

0: خليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: الإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: صديق شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خليك شبابي. حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست تجربة حي. حين نتحدث عن التطوير العقاري يتبادر إلى أذهان كثير من الناس بناء المنازل، بيع الأراضي، لكن الحقيقة أن التطوير العقاري اليوم أصبح أعمق بكثير عن ذلك، فهو صناعة مدن وبناء مجتمعات وخلق بيئات تعزز من جودة الحياة وتدعم الاقتصاد وتصنع مستقبل الأجيال. سلطنة عمان تشهد اليوم تحول نوعي في هذا القطاع من التخطيط التقليدي إلى الأحياء السكنية المتكاملة اللي تضع الإنسان في قلب كل قرار. لهذا يسعدنا أن نستضيف اليوم في هذا اللقاء الفاضل ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الأسكان والتخطيط العمراني، لنتحدث عن فلسفة هذا التحول وأثره على الاقتصاد وأيضا المجتمع ومستقبل الاستثمار العقاري في سلطنة عمان. فأهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي في الاستوديو. حياك الله أستاذ ناصر، يا أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا وشكرا على هذا الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الحوار مفيد.
1: اللهم أكيد يعني سنتحدث عن بعض الشيء، فلسفة هذا التحول وربما الجانب الاقتصادي وأثره على المجتمع ومستقبل الاستثمار العقاري من خلال هذا الحوار والحديث. ولكن دعنا نبدأ الأستاذ ناصر في هذا الجانب. حين نسمع عبارة حي سكني متكامل لأول مرة، ما أول صورة تتشكل في ذهنك؟ وهل هو بالنسبة لكم مجرد مشروع عمراني أم مشروع حياة؟
2: نعم، عندما نتحدث عن التطوير العقاري يعود لذهن البعض أنه إلى المباني والأسعار وأسعار الأراضي، ولكن في اعتقادي أن القصة أكبر من ذلك. الحي السكني من وجهة بالنسبة لي هو ليست مباني متجاورة،
1: نعم،
2: ولكن هي يعني بل هو مكان يعني ينمو فيه الإنسان ويصنع ذكريات. فالسكن يمنح الخصوصية، ولكن الحي،
1: نعم،
2: الحي السكني المتكامل أو الأحياء السكنية المتكاملة تمنح الانتماء. نحن لو رجعنا إلى الماضي أو إلى الطفولة نتذكر، ربما نتذكر السكن لكن ما نتذكر السكن وحده، نتذكر الطريق، نتذكر المسجد،
1: صحيح،
2: نتذكر الدكان،
1: الحارة
2: القديمة، الملاعب، المساجد،
1: الأزقة، الطرق،
2: الناس اللي نلتقي فيهم كل يوم،
1: نعم،
2: الجيران. وبالتالي الأحياء السكنية لا تقاس بعدد الوحدات السكنية بل بجودة الحياة من مرافق وخدمات وجودة حياة.
1: جميل جميل. طيب في اعتقادك وعملك في هذا المجال، تعتقد إيش اللي يخلي الحي السكني ناجح بعد 20 أو 30 عام؟
2: طبعا الحي السكني ناجح لأنه الأحياء السكنية تعتمد على جمعية الملاك.
1: جميل.
2: هناك جمعية ملاك، نحن في حقيقة في عند إسناد المشروع للمطور العقاري يلزم المطور العقاري بتوفير إدارة لإدارة المرافق الحي من خلال تخصيص مباني تكون وقف لجمعية الملاك، وبالتالي يعني الأحياء السكنية المتكاملة ستحافظ على نظافتها وعلى رونق الحي بعد 20 سنة. اليوم الحي ما يقاس مجرد أنك استلمت السكن، لا، يقاس بعد فترة من البناء وفترة من التعمير.
1: جميل. متى يمكن القول أن هذا الحي السكني حقق رسالته؟
2: يمكن القول لما نشوف، لما يستطيع الطفل أن يذهب، نعم، إلى الحديقة بأمان،
1: الله،
2: ويستطيع كبير السن أن يذهب إلى المسجد بسهولة، وتستطيع الأسرة أن تقضي حاجاتها اليومية بعيد عن الرحلات الطويلة. هنا يمكن أن نقول أن الحي السكني حقق الغاية المطلوبة.
1: جميل جميل. طيب إلى أي مدى تؤمن بهذه الرسالة أو هذه الفلسفة؟ البعض يقول نحن الآن لا نبني منازل بل نبني أسلوب حياة.
2: نعم بلا شك أن الوزارة تسعى إلى بناء أسلوب حياة متكامل. فالأسرة يعني لا تعيش داخل المنزل فقط.
1: أحسنت.
2: بل تعيش في البيئة المحيطة بالحي وبتكامل المرافق. الأسرة تحتاج إلى مدرسة، تحتاج إلى مسجد، تحتاج إلى حديقة، تحتاج إلى ممشى، تحتاج إلى مرافق تجارية ومرافق صحية. هذه كلها نمط حياة، وبالتالي تغير مفهوم من مفهوم توزيع الأراضي إلى مفهوم بناء المدن المستقبلية والوحدات السكنية أو المجمعات السكنية المتكاملة. وهذا حقيقة هو صناعة للمكان، صناعة للأحياء الجديدة بنمط يعني يحقق جودة الحياة في هذه الأحياء السكنية.
1: طيب كيف تترجم هذه الفكرة أستاذ ناصر على أرض الواقع؟
2: نحن خلينا نأخذ مثال، بما أننا نحن في صلالة حاليا عندنا مشروع حي الشروق.
1: نعم.
2: حي الشروق يعني اكتملت، يعني بدأ من السنة الماضية في البناء، اليوم تقريبا ما يقارب يعني 160 وحدة سكنية قيد الإنشاء. المرحلة الأولى والثانية تم بيعها بالكامل في هذا المعرض العقاري، تم تدشين مرحلة ثالثة، وتم حجز مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية.
1: نعم.
2: هذا يدل على شيء، يدل على إقبال الناس ونضوج الفكرة، فكرة الأحياء السكنية المتكاملة. هناك طلبات متزايدة من المستحقين للتملك في هذه الأحياء السكنية المتكاملة. عندنا مؤشرات من خلال المبيعات، مبيعات في الوحدات السكنية. عندنا مثلا شركة الدهام العقارية في المضيبي، نسبة مبيعات وصلت أعلى من أكثر من 90%. عندنا حي العزم في ولاية الرستاق، وصلنا نسبة المبيعات 100%.
1: جميل. طيب ما هي العناصر في اعتقادك التي تضع الحي يعني أو تضع خلينا نقول جودة الحياة داخل هذا الحي بإمكانها تصنعها فعلا؟
2: هي العناصر الرئيسية في هذا، الإنسان لا يحتاج إلى المنزل فقط. يعني المنزل هو صحيح يعني يعطي الخصوصية للأسرة، ولكن الحي يعطي الانتماء من خلال المرافق. أحسنت. الموجودة، من خلال أن الإنسان يقدر يقضي حاجاته اليومية داخل هذا الحي، من ملاعب، من مرافق، من مماشي، من حدائق، من مساجد، من نحن صرنا يعني عند التخطيط للأحياء السكنية المتكاملة لا ننظر للحي فقط بمعزل عن المناطق المجاورة للحي. فأحيانا بعض الأحياء السكنية يتم اختيارها وفق موقعها الاستراتيجي وقربها من الخدمات. يمكن إذا كانت هناك مدرسة، مستشفى، ممكن الاستفادة منهم لهذا الحي.
1: طيب،
2: يعني.
1: طيب إذا جينا نشوف في الماضي، سابقا كان التركيز على الأرض والمبنى، ولكن اليوم أصبح الإنسان هو محور التخطيط العمراني. لماذا تغيرت هذه المعادلة في اعتقادك؟
2: التخطيط المدن لا تقاس يعني بجمال مبانيها، تقاس بسهولة العيش فيها. لما كما ذكرت، لما الطفل يستطيع الوصول إلى الحديقة بسهولة
1: وبأمان،
2: والرجل المسن يوصل إلى المسجد أو إلى مقهى أو يلتقي بأهل الحي، والأسرة تقدر تقضي حاجاتها، اليوم نقدر نقول إن التخطيط العمراني قدر أن يحقق الغاية والأهداف من التخطيط العمراني.
1: جميل.
2: وبهذا يعني التخطيط أصبح يبدأ من الإنسان، يبدأ من الإنسان واحتياجاته، ومن ثم ينعكس ذلك على المكان في التصميم وفي التخطيط لتلبية احتياجات الناس والأسر في هذه الأحياء.
1: كقائم على هذه المنظومة، منظومة التطوير العمراني، خلينا نقول يعني نفهم الفكرة أكثر، كيف هنا يتم قياس احتياجات الناس قبل تصميم أي مشروع؟
2: احتياجات الناس يعني نحن خلينا نرجع إلى المخططات السابقة. يعني في فترة من فترات النهضة كان لابد من توفير المخططات السكنية حتى يستطيع الناس بناء مساكنهم في هذه والاستقرار. ونحن يعني والحمد لله كانت هذه في الفترات السابقة يعني ناجحة وأدت الغرض من ذلك، واستطاعت الحكومة توفير آلاف الأراضي للتسكين وبناء لتسكين آلاف الأسر وبناء منازلهم للاستقرار.
3: جميل.
2: أما يعني اليوم فتغير مفهوم السكن نظرا، لكن ظهرت تحديات في المخططات
3: اللي هي
2: السابقة، وهي عدم توفر المرافق والخدمات الضرورية. يعني يمكن الواحد يريد يقضي مشوار بسيط لحاجة يقضي ساعات طويلة، لازم يوصل إلى مراكز المدن. فالمفهوم تغير، المفهوم أنك أنت يعني تعيش داخل هذه الأحياء المتكاملة بجودة حياة بمرافق مكتملة، سواء كان من مرافق تجارية، من مرافق صحية، من خدمات يحتاج الإنسان، من مماشي للرياضة. جميل. مثلاً ملاعب للأطفال.
3: جميل.
2: هذه كلها في بيئة أو حي متكامل.
3: جميل. كمدير عام التطوير العقاري بوزارة الأسكان والتخطيط العمراني، إلى أي مدى تجد مثل ما تفضلت أهمية المساحات العامة والمرافق والخدمات في بناء مجتمع صحي؟
2: هي هذه المساحات التي تخلق القيمة المضافة للأحياء السكنية. أنا لو أضرب مثال يعني على مدينة السلطان هيثم، يعني لدي مدينة السلطان هيثم 4 مليون متر مربع فقط المساحات الخضراء.
3: نعم.
2: ناهيك عن المستشفيات والمدارس والأحياء التجارية الموجودة
3: والخدمات الأخرى.
2: والخدمات الأخرى، مدينة مكتملة بكامل الخدمات، مدن يعني تجذب الاستثمار، عكس المخططات السكنية السابقة فهي مخططات ساكنة.
3: جميل. جميل. طيب، رحلة التحول في سلطنة عمان الآن تقائم على هذه المنظومة، وتندرج تحتكم مجموعة من أيضا الشركات اللي تشرفوا عليها في جانب التطوير العقاري والمطورين والمستثمرين إلى آخر. لو عاد بك الزمن قبل 30 أو 40 عام، كيف كان مفهوم التطوير العقاري آنذاك؟
2: سابقا يعني نحن لو نرجع للزمن 30-40 سنة الماضية،
3: نعم،
2: كان اهتمام من الحكومة في تسريع عقلة التنمية، من شق الطرق، من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وكذلك توزيع توفير الأراضي في مخططات سكنية بهدف تسكين المواطنين، تسكين الأسر وبناء المنازل لاستقرار الأسر. ولكن ظهرت بعض التحديات في هذه المخططات، إن بسبب التطور العمراني والنمو السكاني المتسارع، فصار الزحف لاستحداث المخططات بعيد عن الخدمات.
3: نعم.
2: ومخططات متفرقة، هنا يعني تكون تكلفة توصيل الخدمات مكلف، وبالتالي كان لابد الانتقال إلى مفهوم آخر، وهو مفهوم المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، حتى يعني تكون هذه المدن نابضة بالحياة، تحقق جودة الحياة.
3: ما طبيعة هذه المشاريع التي كانت تنفذ في السابق؟
2: هي توزيع أراضي سكنية مخدومة أحيانا، وبعض المخططات غير مخدومة، وبالتالي هناك تكلفة إضافية للخدمة.
3: أيوة.
2: ثاني شيء كان المفهوم أنه توزع الأراضي للمستحقين، سواء يعني كافة المستحقين.
3: نعم.
2: أما اليوم المفهوم هو الأراضي المخدومة توزع أو الوحدات السكنية للقادر على التعمير أو القادر على البناء.
3: طيب، في اعتقادك ما هو الشيء الذي فرض الحاجة إلى تغيير هذا النموذج؟
2: في عدة يعني أسباب فرضت لتغيير هذا النموذج، منها أول شيء مثلا مراكز المدن فيها شح الأراضي يعني للتوزيع بالنمط القديم.
3: نعم.
2: فالآن أصبحت يعني مثلا مساحة، لو نأخذ على مساحة 400,000 متر، ممكن تسكن فيها أكثر من 700 أسرة في هذه الأحياء، كون أن المساحات الوحدات السكنية وهذه أقل من توزيع الأراضي اللي تمتد إلى 600 وأحيانا 800 وأحيانا 1000 متر.
3: نعم.
2: الشيء الآخر هي كما ذكرت سابقا هي تكلفة الخدمات، لأن الخدمات هي استثمار من شركات الخدمات، وبالتالي نحن عملنا دراسة في بعض المخططات السكنية، الوزارة قامت بالدراسة، اتضح أن في بعض المحافظات أن المخططات التي سبق وأن تم توزيعها تم تعمير ما نسبته يمكن 20% فقط، وهذه مكلفة بالنسبة لي. هذا ناهيك عن أن هذه المخططات هي مخططات ساكنة غير منتجة مثل المدن المستقبلية أو الأحياء السكنية المتكاملة الصروح.
3: جميل جميل. طيب إذا أردنا تلخيص هذه الفروقات بين الأمس وبين اليوم، فما أبرز التحولات اللي شهدها قطاع التطوير العقاري في اعتقادك؟
2: والله بالأمس يعني كما قلت لك كانت الحاجة مختلفة عن احتياج اليوم. بالأمس كان مخططات الحكومة يعني تسعى لتوزيع أراضي ومن ثم يقوم المواطن ببناء هذه الأرض
3: وينتظر الخدمات
2: حتى تصل هذه الخدمات، وربما الخدمات تتأخر عنه لأن عدد كبير وهائل من الأراضي تتوزع، وما شرط يمكن في هذا المخطط الاحتياج للبناء مثلا 20 شخص والمخطط الآخر 20 شخص ويظل المخططات بدون تعمير.
3: نعم.
2: اليوم نتكلم عن مفهوم
3: مختلف
2: هو صناعة المكان.
3: أحسن، صناعة المكان.
2: صناعة المكان، أن تكون هذه الأحياء منتجة، الأحياء قادرة على خلق وظائف، هذه الأحياء قادرة على يعني قلب الاستثمارات. حلو. والشراكة مع المطورين. كذلك هناك
3: المدن الذكية أيضا،
2: والمدن الذكية هذا جانب آخر يعني. كذلك هناك تكون كما ذكرت أنت أن تكون بيوت ذكية سمارت هوم. كذلك يعني نحن في هذه الأحياء نركز على المرافق. جميل. على جودة الحياة، نركز على كما ذكرت لك على أن تعيش هذه الأسرة في مكان، في بيئة مشمولة بكافة متطلبات الحياة اليومية،
3: كل احتياجاتك اليومية.
2: أيوة.
3: وكأنه يعني الآن أصبح البناء بشكل عمودي، سابقا كانت تمدد
2: أفقي
3: واليوم أنتم أيضا بإمكان الواحد يجمع عدد كبير من الأسر في مكان واحد محيطة بكل الخدمات.
2: ناهيك عن الشراكة يعني مع المطورين العقاريين، حقيقة الحكومة حاليا كانت تتحمل تكلفة هذه البنى التحتية، اليوم بالشراكة مع المطورين العقاريين
3: أسهموا أيضا،
2: أسهم في تخفيض الإنفاق الحكومي على هذه الأحياء السكنية.
3: إذا جينا نقارن بين الأمس واليوم، هل تغيرت طريقة التفكير أم تغيرت الأدوات؟
2: حقيقة نمط الحياة تغير
3: وتطلب
2: ذلك، وصار أمر واقع. يعني اليوم نحن من خلال يعني كما ذكرت لك الأحياء التي عرضت والأحياء التي بدت في التنفيذ، هناك طلب عالي من المواطنين للتملك في هذه الأحياء السكنية.
3: جميل.
2: أول ما يدشن يعني مشروع أو مراحل من المشاريع يتم الإقبال عليها بشكل كبير للشراء. نحن طرحنا يعني مخططين في الداخلية، في محافظة الداخلية، هي أراضي مخدومة يمكن ظلت هذه 6 ساعات وانتهت، سكرنا.
3: أوه.
2: النظام لأن تم شراها بالكامل.
3: ما شاء الله، جميل جميل. ما الشيء المميز في اعتقادك الذي أصبح يميز المشاريع الحديثة؟
2: يميزها مثل ما ذكرت لك، يعني أول شيء هناك يعني فيها مجالس خاصة لتجمع أهالي الحي.
3: ممتاز.
2: فيها المساحات الخضراء، فيها الملاعب الرياضية، فيها الحدائق.
3: ممتاز.
2: كذلك يعني هذه الأحياء مدعومة من قبل الحكومة من ناحية يعني أسعار الوحدات السكنية أو أسعار الأراضي المخدومة، يعني للمستحقين أنا أتكلم يعني بأسعار مدعومة، وهي يعني توفر للمواطن الوقت والجهد والانتظار، لأنه كان ينتظر في قوائم الانتظار لسحب الأرض. اليوم بإمكانه في نفس اليوم يقرر شراء وحدة سكنية أو أرض مخدومة يتم الحصول عليها في نفس اليوم يعني. وكذلك يعني عندنا اتفاقيات مع البنوك سواء كان بنك الإسكان العماني أو البنوك الأخرى.
3: جميل. بنسبة فائدة بسيطة.
2: نسبة فائدة بسيطة وفي هناك تنافس لدى البنوك المحلية لتقديم سعر فائدة مدى أقل. ونحن شاهدنا خلال هذا المؤتمر عدة هذا المعرض العقاري عدة بنوك كانت تتنافس على سعر الفائدة.
3: جميل جميل.
2: وكذلك بنك الإسكان العماني دش المبادرة.
3: نعم.
2: هذا دش المبادرة إنه يلغي انتظار الدور المواطن عليه بس يسجل والموافقة تأتي في نفس الوقت يعني.
3: الله الله.
2: للأحياء السكنية المتكاملة والمدن المستقبل.
3: جميل. طيب الآن ننتقل إلى محور آخر أستاذ ناصر. كيف انتقلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأسكان والتخطيط العمراني وبقية المؤسسات المكملة لدور وزارة الأسكان من مرحلة توزيع الأراضي إلى مرحلة تطوير الأحياء السكنية المتكاملة؟ وأنت كذلك أكدت إلى صناعة المكان.
2: صناعة المكان انتقلت لأن العالم من حولنا يعني
3: شهد هذا التغيير.
2: شهد هذا التغيير يعني وشهد
3: هذا التطور.
2: هذا التطور أصبحت نحن مدننا اليوم مزدحمة بسبب تباعد هذه الخدمات، تباعد المخططات السكنية. أصبحت يعني لزاما يعني أن نغير مفهوم التخطيط العمراني، أن تكون المدن مرنة، المدن مترابطة، المدن تتوفر فيها كافة الخدمات. وبالتالي يعني بدأت الوزارة من عام 2020 في تغيير نمط التخطيط والبدء لتخطيط مدن مستقبلية قادمة. واليوم نحن نرى على أرض الواقع يعني انتقلنا من التخطيط إلى الواقع، نرى مدينة السلطان هيثم يعني نحن نتوقع أن في نهاية هذه السنة أول سكان المدينة في أحد الأحياء حي الوفاء سيكونوا يعني استلموا مفاتيح منازلهم. كذلك هناك عندنا مدينة الثريا بدأ العمل فيها، هناك مشاريع قادمة، مشاريع مثل الصلالة المستقبلية ومشروع وسط الخوير ومشروع الجبل العالي. صحيح. ومدن مستقبلية أخرى.
3: جميل.
2: بالإضافة إلى المخططات السكنية المتكاملة.
3: احنا اليوم أيضا في ظفار ربما نتحدث عن المخطط الهيكلي للصلالة الكبرى ومدينة الصلالة المستقبلية،
2: ونتكلم بعد عن مشروع حي شروق، ونتكلم عن مشروع قادم، مشروع طاقة
3: ما شاء الله
2: يعني في صلالة.
3: طيب هل هناك أستاذ ناصر في عوامل أخرى ربما قادت هذا التحول؟
2: عوامل هي الإرادة والعزيمة والإصرار على تغيير مفهوم الحياة أو جودة الحياة، كذلك متطلبات الناس وجودة الحياة،
3: احتياجات العصر اليوم،
2: واحتياجات العصر اليوم. اليوم العالم يعيش نقلة نوعية في التحول يعني، ولا بد أن هذه المدن تواكب هذا التحول. كذلك يعني التوسع العمراني والنمو السكاني كان مطلب أساسي في هذا التحول.
3: طيب ما هو يعني خلنا نقول الرؤية التي تستند إليها الوزارة؟
2: طبعا بلا شك أن رؤية عمان 2040 هي توفير المسكن الملائم وجودة الحياة من أهم يعني متطلبات هذه الرؤية، وهذه ما تستند إليه الوزارة. كذلك هناك لدينا الاستراتيجية العمرانية التي تم اعتمادها يعني من قبل جلالة السلطان حفظه الله، كأن تكون خارطة للطريق سواء على القطاعات الإسكانية أو الزراعية والصناعية أو ما شابه ذلك.
3: أكيد. اليوم التطوير العقاري أصبح أيضا محرك اقتصادي لا شك، ولكن ما زال البعض يعتقد ويرى أن موضوع أو فكرة التطوير العقاري هي مجرد تجارة للعقار، ولكن لماذا أصبح يعني هذا الأمر أحد أهم الأدوات في جانب التنمية الاقتصادية؟
2: التطوير العقاري حقيقة ليست اليوم ليس بيع وحدات سكنية فقط، وإنما هو محرك اقتصادي هام يعني مرتبط التطوير العقاري بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية، ومن أهمها مثلا قطاع المقاولات، المصانع،
3: البناء والتشييد والتصميم،
2: مصانع مثل مصانع الحديد، الأخشاب، الألمنيوم، الإلكترونيات، الأثاث، قطاعات حقيقة عديدة يعني يحركها القطاع الاقتصادي، وحقيقة يعطي قيمة مضافة للاقتصاد، للناتج المحلي. لكن يعني نحن نستهدف أن يكون هذه الاستثمارات أو هذه المحركات الاقتصادية أن يستفيد منها الشركات المحلية، وكذلك توطين الصناعات داخل الاقتصاد، وحتى يكون يعني معدل دوران السيولة المالية تخلق لك قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.
3: لكن كيف يعني هذا الجانب ينعكس على جودة حياة الناس؟
2: بلا شك لما نتكلم نحن عن اقتصاد نتكلم يعني عن أنشطة فرص استثمارية، أنشطة يعني ستستغل هذه الفرص. نحن لو تكلمنا يعني فقط، أنا بعطيك مثال، يعني لو تكلمنا يعني من استثمارات المدن المستقبلية اليوم، بالإضافة إلى الأحياء السكنية المتكاملة، ما يقارب 4 مليار ريال عماني. بالتالي هذا يحرك النشاطات الاقتصادية المختلفة. هذه النشاطات تبدأ في زيادة الإنتاج، وبالتالي تخلق وظائف عمل، ووظائف عمل كذلك هناك قيمة مضافة، مضاعف القيمة المضافة للقيمة المضافة نفسها، لأن

0: جميل.
1: فالقطاعات كلها مساهمة، لكن نحن نتوقع أن المرحلة القادمة بيكون القطاع العقاري له مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي. لكن كما ذكرت لك أن شرط نستغل هذه الفرصة، ونحن لدينا حاليا لجنة مشكلة وزارية في من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الإسكان، هيئة المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي،
0: نعم،
1: لدراسة المحتوى المحلي اللي ممكن نحن نضعه في القوائم الإلزامية للمطورين العقاريين، وكذلك ما هي المواد أو ما هي السلع التي تحتاج إلى توطين صناعات داخل البلد حتى تظل الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني.
0: جميل. بصورة مبسطة ممكن شوي يركز على هذا الجانب، أنها كيف الآن مثل هذه المشاريع، مشاريع تطوير العمر العقاري، أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
1: أي باختصار، كلما يعني ارتفع الاعتماد على المحتوى المحلي،
0: نعم،
1: كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة،
0: نعم،
1: داخل الاقتصاد الوطني. فتستفيد من اللي يستفيد منه، تستفيد الشركات المحلية، يستفيدوا الكوادر الوظيفية المحلية، الخدمات التي داخل البلاد. لكن كلما اعتمد التاجر أو المطور على الاستيراد من الخارج، كلما تسرب نسبة كبيرة من الاستثمارات للخارج، وبالتالي الاقتصاد الوطني لا يستفيد إلا استفادة محدودة، مثل يعني الضرائب أو أرباح الشركات فقط. لكن أغلب يعني الاستثمارات تتسرب للخارج أو تخرج للخارج يعني.
0: طيب نؤكد أيضا، ما هي القطاعات التي يمكن أن تستفيد بشكل بصورة مباشرة؟
1: مثل ما ذكرت لك، مثلا قطاع المقاولات، الإنشاءات، المصانع مثل الأسمنت، الحديد، كذلك يعني الحين الصناعات الثانية، نحن محتاجين لصناعات أكبر مثل توطين صناعات الإلكترونيات.
0: جميل.
1: نعم، توفر توطين صناعات الأثاث، يعني يحتاج أن الحكومة يعني شوية تدعم هذه القطاعات في مجال تطوير العقاري. وكما ذكرت لك يعني كلما كان الاعتماد على المحتوى المحلي داخل هذه المشاريع، كلما كانت القيمة المضافة أعلى، واستفاد منها السوق المحلي، يعني سواء من ناحية التوظيف أو من ناحية زيادة الانتاج السلع والخدمات داخل السوق.
0: جميل. طيب هل هذا الأمر بإمكانه أن يخلق فرص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة؟
1: نعم، الفرص متاحة، وبالعكس يعني هذا الحين وقت الفرص، لأن نحن عملنا دراسة بسيطة للسوق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. هناك في شركات تبيع المواد البناء والمواد الصحية وغيره، لكن أغلب هذه المواد هي مواد مستوردة، وبالتالي يعني القصة ما زالت أن الاعتماد على الاستيراد ما زال أكبر، وبالتالي هناك فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستثمرين الراغبين في توطين هذه الصناعات. وكذلك أن الحكومة حاليا في دراسة أو في إجراءات بمشيئة الله تعالى لدعم توطين هذه الصناعات.
0: نعم، جميل. طيب أستاذ ناصر، يعني شدت انتباهي كلمة ذكرتها، التسريب الاقتصادي. لماذا هذا الأمر يعني يعد مهم أن يتم الحد من التسرب الاقتصادي، يعد أولوية؟ ليش؟
1: أنا كما ذكرت لك يعني سابقا، مثلا إذا جينا على استثمارات 4 مليار ريال عماني على سبيل المثال،
0: نعم،
1: لو خضينا يعني في الاقتصادات المتوسطة، يعني ممكن القيمة المضافة تضيف للاقتصاد المحلي 45%.
0: طيب.
1: لأنها تعتمد على الاستيراد وتعتمد على الانتاج المحلي. لكن إذا نحن ارتفعت

0: عندنا نسبة الاستيراد من الخارج لهذه السلع كلما تسربت قيمة الاستثمارات للخارج، وبالتالي الاقتصاد الوطني يعني لا يستفيد يعني، أو هذه الاستفادة اللي نحن نتمناها ونرجوها من هذه الاستثمارات، لأن استثمارات ضخمة في هذا القطاع، وبالتالي يعني لابد نحد من التسرب للخارج.
1: لكن كيف يتحقق ذلك عمليا؟
0: يعني يتحقق المحافظة يعني مثلا على أو تشجيع الصناعات المحلية، كذلك منع الأغراق من السلع المستوردة المنافسة للمنتجات المحلية إذا كانت المنتجات المحلية تغطي السوق المحلي، وبالتالي سياسة الأغراق لابد أن تفعل. الشيء الثاني هو إلزام شركات التطوير العقاري باستخدام المحتوى المحلي، سواء كان من الأدوات الصحية أو مواد البناء أو غيرها من السلع والخدمات.
1: طيب، وأكيد هذا له أثر على الاقتصاد الوطني بشكل واضح.
0: بلا شك.
1: جميل. طيب، فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، وهذا أمر جدا مهم بالنسبة لكم، شهد القطاع أكيد العقاري خلال السنوات الأخيرة تطوير أكيد في جانب الأنظمة، في جانب التشريعات. ما أبرز هذه التغييرات في اعتقادك؟
0: طبعا نحن نلاحظ والكل يلاحظ النمو المتسارع للتطوير العمراني، سواء على مستوى المدن المستقبلية أو حياة السكنية المتكاملة. كذلك هناك مشاريع خاصة يقوم بها مطورين آخرين خارج مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
1: نعم.
0: وبالتالي لابد من حماية السوق أو تنظيم السوق. فصدر قانون التنظيم العقاري لتنظيم السوق العقاري بموجب مرسوم سلطاني، هذا جاء لتنظيم القطاع العقاري. ومن أهم يعني ما جاء في هذا القانون هو مثلا إلزام الشركات بالتسجيل والترخيص من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كذلك قانون جمعية الملاك وتنظيم هذه الجمعية الملاك للمحافظة على هذه الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تنظيم البيع أو البيع على الخارطة من خلال إصدار الملكيات.
1: نعم.
0: هذه كلها كذلك تطرق القانون إلى العقوبات للمخالفين في التطوير العقاري، يعني الغير مرخص يعني عقوبة مالية تصل من 10,000 إلى 100,000 ريال عماني.
1: نعم.
0: وفيها عقوبة أخرى هي بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وهذا كله لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين وحقوق المستثمرين. وحقيقة الوزارة من بداية المرسوم السلطاني هناك في حملة يعني على للتأكد من المطورين العقاريين من حصولهم على الرخص وفتح حسابات الضمان. كذلك أنا يعني حقيقة أنصح المشترين أو المواطن الراغب في الشراء التأكد من أن الشركة لديها ترخيص من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمزاولة هذه المهنة، كذلك لديها حساب الضمان حتى يضمن حقوقه يعني.
1: جميل. هذه أمور جدا مهمة، التأكد من المشروع، التأكد من حساب الضمان، التأكد من أيضا أن هذا فعلا المطور العقاري يندرج بشكل مباشر تحت إشراف الوزارة. طيب، هذه التغييرات كيف انعكست على ثقة المستثمر؟
0: طبعا بلا شك لما تكون بيئة محمية بالتشريعات والقوانين تكون هناك ثقة للمستثمر، ويكون هناك يعني شعور بالطمأنينة من قبل رؤوس الأموال التي يعني الخارجية أو الأجنبية حتى تستثمر في عمان، لأن المستثمر اليوم يعرف يعني ما يحميه من القوانين أو ما هي القوانين المنظمة لهذا القطاع، بالتالي ينعكس انعكاسا إيجابيا على الاستثمار. يعني بيئة أصبحت اليوم بيئة الاستثمار بيئة جاذبة بموجب هذه التشريعات والقوانين.
1: جميل. طيب، ما الذي تغير في بيئة الأعمال من وجهة نظرك؟
0: تغير الكثير يعني بيئة الأعمال. ما أعرف أنا هذا السؤال، بيئة الأعمال في القطاع العقاري ولا
1: القطاع العقاري؟
0: بيئة الأعمال تغير كثير، يعني كان القطاع العقاري قطاع محدود يعتمد على مطورين بناء وحدات مستقلة في مساحات محدودة، أو أن يتم تقسيم أراضي ومن ثم البناء عليها، إلى أن أصبحت إلى أحياء سكنية متكاملة، مشاريع متكاملة، يعني بعض المشاريع توصل إلى 1200 وحدة سكنية
1: ما شاء الله،
0: بالإضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى. كذلك هناك تنسيق مع جهات حكومية مثل شركات الخدمات، شركات النطاق العريض، البنوك المحلية في السلطنة، وكل هذه المنظومة يعني تساعد المطور العقاري بالاستثمار.
1: جميل.
0: كذلك هناك الحكومة أو الوزارة داعمة لهذه المنظومة من عدة جوانب ربما نتطرق فيها لاحقا.
1: جميل. لكن كونك مدير عام التطوير العقاري، هل لاحظتم تغيير في نظرة المستثمر العماني إلى القطاع العقاري؟
0: أنا حقيقة يعني في بداية طرح هذه الفرص الاستثمارية،
1: نعم،
0: كنا يمكن الفرصة الاستثمارية يقدم لها مطور أو مطورين، قليل من آمن بالفكرة في البدايات. اليوم لما نطرح فرص استثمارية، يمكن الفرصة الاستثمارية يتقدم فيها أكثر من 26 مستثمر
1: ما شاء الله،
0: وأحيانا أكثر من هذا الرقم للتنافس، لأن أصبحت الفكرة ناضجة، أصبحت وضوح في القوانين، أصبحت يعني هذه المشاريع مدعومة
1: ومحمية أيضا،
0: ومحمية ومدعومة من قبل الحكومة، سواء كان على مستوى الخدمات أو
1: جميل.
0: مستوى المواقع الاستراتيجية للأراضي أو ما شابه ذلك.
1: يعني يمكن القول أن أصبح الاستثمار أكثر احترافية في هذا المجال؟
0: طبعا أكثر وضوحا، نحن خلينا نقول أصبحت بيئة الاستثمار واضحة، أصبح المستثمر يدرك ما له وما عليه.
1: جميل.
0: أصبح المستثمر يعني يتنافس على هذه الفرص الاستثمارية. نحن الآن لدينا 7 فرص استثمارية في منصة التطوير
1: ما شاء الله،
0: قريب الإغلاق، لكن اليوم أنا أسأل موظفين عندي بالمديرية صروح، قالوا نسبة المنافسين أعداد كبيرة يعني في للتنافس، ومع أن بعض الفرص يعني في مناطق أو في محافظات يعني ما كنا نتوقع هذا العدد يصل إليها، وشركات أصبحت معروفة للتنافس في هذا القطاع.
1: طيب في هذا المجال ما هي أكثر، أو في هذا القطاع ما هي أكثر المجالات اللي تستقطب المستثمرين اليوم
0: في هذا القطاع؟ هو مجال التطوير العقاري، يعني بناء الوحدات السكنية المتكاملة. نحن عندنا برنامجين، هو المخططات السكنية المخدومة، يعني توزيع أراضي لكن بالخدمات،
1: نعم،
0: وتخصيص أماكن للمرافق العامة والحدائق والمماشي وما شابه ذلك، يعني هي نفس نمط الأحياء السكنية، ولكن هناك أراضي مخدومة. البرنامج الثاني هو بناء وحدات سكنية، ويتم البيع عن طريق الوحدات السكنية، وهذه الوحدات يعني تكون مدعومة للمستحقين.
1: جميل. طيب نفهم بصورة أكثر مفصلة، اليوم كيف تدعم وزارة الأسكان والتخطيط العمراني المستثمر وتدعم المطور العقاري؟
0: نحن حقيقة الهدف من هذه المشاريع أن نخلق شركات قادرة على التنافس، شركات قادرة على الدخول في مشاريع نوعية. نحن مقبلين على مشاريع وعلى نقلة نوعية في التطوير العقاري، يعني هذه أنا أقدر أن أقول بداية الطريق. هناك مشاريع نوعية مثل جبل عالي ووسط الخوير، وبالتالي الوزارة تدعم المطورين العقاريين بعدة حوافز، من ضمن هذه الحوافز هي شراء 5% من الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات السكنية، ويتم دفع قيمة هذه الوحدات عن طريق الوزارة يمكن المقدم 40%، يعني حتى توفر السيولة المالية والتدفقات النقدية للمشروع. كذلك الوزارة تدعم، سمحت للمطور العقاري ببيع 25% للتملك الأجانب في هذه المشاريع. كذلك تدعم بالمواقع الاستراتيجية، لأننا نحن نختار المواقع الاستراتيجية القريب من الخدمات، المواقع ذات قيمة اقتصادية عالية. ندعم المستثمر أو المطور العقاري بتقديم طلب حقيقي لشراء الأراضي من خلال القوائم الموجودة لدى الوزارة، وبالتالي يوجد طلب حقيقي للوحدات السكنية المبنية في هذه الأحياء السكنية المتكاملة. كذلك عندنا منظومة متكاملة للتمويل. جميل. اليوم في أي مواطن راغب في الشراء من هذه الأحياء السكنية المتكاملة يتم الموافقة عليه في نفس اليوم وفق يعني تقييم البنك للملاءة المالية وغير ذلك يعني.
1: هذا بالنسبة إلى الدعم، لكن ما هي التسهيلات المقدمة للمستثمر والمطور العقاري من حيث التسهيلات؟
0: التسهيلات كما ذكرت لك يعني عندنا مركز للخدمات. هذا المركز ممكن يقدم المستثمر أونلاين عن طريق التسجيل وتخليص المعاملات، ويمكن يزورنا في المركز في أي وقت. وكافة التسهيلات اللي يعني يرغب فيها المطور يعني تقريبا في نفس اليوم يتم انتهاء كافة الإجراءات.
1: ولكن أعتقد يعني هذا الجانب جدا جدا مهم بالنسبة إلى الوزارة. كيف اليوم تستطيع الوزارة أن توازن بين تشجيع الاستثمار وفي الوقت نفسه ضمان جودة المشاريع؟ لأن الآن دخول في سوق عدد كبير من المطورين والمستثمرين.
0: نحن إذا تكلمنا عن المشاريع التي تحت مظلة الوزارة، يعني الوزارة هي بدت في الموافقة أو بدت مع المطور العقاري التي رسى عليه المشروع.
1: نعم.
0: في المخطط نفسه، المخطط العام للمشروع وتعديل المخطط العام وحذف وزيادة بعض المرافق واعتماد هذا المخطط، يعتمد حتى المخطط من معالي الدكتور مباشرة بنفسه يطلع على هذه المخططات السكنية قبل الشروع في البناء وقبل توقيع العقد مع المطور العقاري، حتى تضمن الوزارة وجود هذه المرافق في هذه الأحياء السكنية المتكاملة.
1: جميل جميل. طيب ما يتعلق بالحاضر والمستقبل، نتحدث هنا لو طلبنا منكم ربما استعراض أبرز الإنجازات اللي حققها قطاع التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، ماذا ستضعون في المقدمة من استعراض لهذه الإنجازات؟
0: نحن إذا نتكلم عن الإنجازات يعني أول شيء مدينة السلطان هيثم هو إنجاز واضح. كنا قبل سنوات يعني مجرد مخطط، واليوم ملامح المدينة أصبح واضح، المباني يعني أنشئت، الطرق والخدمات وصلت إلى مراحل متقدمة. كذلك لدينا في بدأ العمل في مدينة الثريا.
1: نعم.
0: بدأت في أعمال البنى التحتية والخدمات الكهرباء والمياه وغيرها. كذلك عندنا الأحياء السكنية المتكاملة، اليوم لدينا 25 مشروع سكني يضم 13,000 وحدة سكنية. نتوقع أن في بعض المشاريع يعني نهاية هذا العام تسلم الوحدات السكنية للمشترين والمواطنين المستحقين لهذه الوحدات.
1: جميل.
0: كذلك خلال السنوات القادمة يعني ستكتمل بعض ملامح هذه الأحياء السكنية من مرافق وخدمات ومساحات خضراء ومماشي، وبمشيئة الله يعني عما قريب يعني ستكون الصورة بشكل أوضح يعني.
1: طيب ذكرت أنت مجموعة من الإنجازات، ولكن ما هو المشروع الذي تعتزون به أكثر؟
0: لا بلا شك أن مدينة السلطان هيثم هو المشروع اللي يعني كل عماني يفتخر فيه. هي مدينة للجميع، مشروع متكامل على مساحة 15 مليون متر مربع، فيه مستشفيات، فيه جامعة إن شاء الله تكون حكومية، فيه جامعة خاصة، فيه مدارس، مجموعة مدارس، فيه مدارس خاصة، كذلك مساحات خضراء تتعدى 4 مليون متر مربع. طبعا في مركز ثقافي، فيه مختلف الخدمات والمرافق في هذه، في مدينة رياضية، في يعني مدينة صحية،
1: جميل،
0: في كافة الخدمات، وفي طبعا مرافق للشرطة ومرافق للدفاع المدني وغيرها من المرافق في هذه المدينة. طبعا هو المشروع الأول حاليا لدى الوزارة.
1: جميل. طيب ذكرت الإنجازات والمشاريع اللي تفتخر فيها، لكن ربما أيضا أحد يسأل ما الذي تغير على أرض الواقع؟
0: تغير الكثير على الأرض الواقع. اليوم يعني أبدأ من المواطن، يعني المواطن اليوم غير مفهوم الأرض. يعني نحن عندنا برنامج ما زلنا في سحب الأراضي، لكن صار يعني الإقبال عليها أقل، الناس تنتظر التوزيع، توزيع الأراضي في المخططات صروح أو اقتناء وحدة سكنية في هذه المخططات. بالتالي يعني هناك رغبة وهناك إقبال كبير وهناك طلب حقيقي للسكن في هذه المدن والأحياء السكنية المتكاملة.
1: جميل. طيب هل ما زال السوق العماني يحمل فرص استثمارية واعدة في قطاع التطوير العقاري؟
0: نعم، نحن لو تحدثنا عن النمو السكاني،
1: نعم،
0: المتوقع خلال رؤية عمان 2040 أو أنه يوصل تقريباً 7 مليون 300 ألف تقريبا عدد سكان السلطنة. وبالتالي يعني من خلال الاحتياج الفعلي يعني في حدود 700 ألف وحدة سكنية محتاجين أن نوفرها إلى 2040. بالتالي هناك فرص كبيرة للتطوير العقاري.
1: أين تكمن أكبر فرص هذه؟
0: تكمن في الطلب الحقيقي، لأن الطلب الحقيقي أكبر من المعروض حاليا. فهناك طلب حقيقي للتملك.
1: نعم.
0: ناهيك عن أن السلطنة لديها إقبال كبير من التملك الأجانب لاقتناء وحدة سكنية داخل سلطنة عمان، ونحن لاحظنا من خلال نسبة المبيعات في هذه المدن أن هناك جنسيات مختلفة ترغب في الشراء في هذه المدن والأحياء السكنية.
1: طيب هل يمكن أن تشير إلى بعض المجالات التي تحتاج إلى استثمارات جديدة؟
0: وهي المجالات الحقيقة اللي تحتاج، يعني نحن اللي نلاحظها مثل الأدوات الصحية.
1: الأدوات الصحية.
0: الأدوات الصحية عندنا نقص في الألمنيوم، نقص في
1: الألمنيوم،
0: في الأخشاب، نقص في الأخشاب، في الأثاث، نقص في الإلكترونيات، في صناعة الإلكترونيات. هذه يعني أغلبها تكون، خصوصا الإلكترونيات تكون مستوردة من الخارج، وبالتالي هناك فرص كبيرة الحين يعني شغالين عليها كما ذكرت لك مع الجهات الحكومية المختصة لتوطين بعض الصناعات قدر الإمكان خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
1: المواطن العادي أستاذ ناصر يرى نشاط الوزارة خارج الأسوار، يراها في الطبيعة، يراها على أرض الواقع، لكن داخل الوزارة هناك أكيد كواليس، هناك اجتماعات، هناك لقاءات بشكل دوري مع مختلف الوحدات ودوائر أخرى. هنا كيف تحدد الوزارة هذه الفرص الاستثمارية، وإيش هي المعايير التي تعتمد عليها الوزارة في اختيار المواقع المناسبة؟
0: أول أبدأنا من اختيار المواقع المناسبة. المواقع المناسبة هي تختار الوزارة قربها، القرب من الخدمات،
1: قربها من الخدمات،
0: من قرب من الخدمات، وأن تكون الأرض أو الموقع ذات قيمة اقتصادية، ذات قيمة اقتصادية، ويتم إجراء دراسة جدوى على الموقع من ناحية الطلبات، طلبات الأراضي أو احتياج السكان المنطقة أو المحافظة لهذه الوحدات السكنية. لأن نحن عندنا في قوائم عندنا عدد الطلبات في كل ولاية وفي كل محافظة، ونعرف الطلب الحقيقي وين يكون، وبالتالي نركز على مناطق الطلب الحقيقي. يعني هذا بالنسبة لاختيار الموقع. السؤال الثاني،
1: طيب تحديد هذه الفرص الاستثمارية، كيف تحدد هنا الوزارة هذه الفرص الاستثمارية؟
0: تحدد الفرص الاستثمارية يعني من قصدك أنت من ناحية المواقع أو من ناحية
1: التطوير العقاري في الشارع العقارية؟
0: الفرص الاستثمارية تحددها من كما ذكرت لك من ناحية الموقع وما شابه ذلك، ويتم طرحها عن طريق منصة التطوير لفتح المجال لكافة المطورين العقاريين والمستثمرين والراغبين في تطوير هذه الأحياء السكنية.
1: أكيد لا شك أن هذه القرارات تعتمد على البيانات وبعض الدراسات اللي تقوموا فيها.
0: طبعا يعني نحن لدينا دراسات سواء كان عن المخططات السكنية الغير معمرة أو كان الطلب الحقيقي الموجود اللي محتاج إلى اليوم نتكلم إلى وحدة سكنية أو أرض مخدومة. فهذه الطلبات والدراسات الموجودة بالوزارة يعني هي اللي تحدد دراسة الجدوى من هذه المشاريع.
1: جميل جميل. طيب كيف تضمنون هنا استدامة هذه المشاريع؟ ما هو الشيء الذي يضمن لكم أنها ستظل فعلا؟
0: هو حقيقة يعني كما ذكرت لك صناعة المكان يعني هذا ما تسعى إليه الوزارة، وبالتالي المحافظة واستدامة المدينة وهذه المشاريع. ونحن نتكلم اليوم عن صروح وتركيزكم عن صروح، فتفعيل جمعية الملاك، ونحن نلزم المطور العقاري بتأسيس جمعية الملاك في كل حي سكني يتم بناؤه، وكذلك نخصص بعض المرافق العامة مثلا المجالس العامة، محلات تجارية، أن يكون العائد من استثمار هذه لجمعية الملاك للمحافظة على رونق هذه الأحياء. جميل. وجمالية الأحياء. يعني لأننا نحن ما نفكر اليوم في الحي، نفكر بعد 20-30 سنة أن يظل الحي مثل ما هو،
1: ويكون هناك في مردود يخدم الاحتياجات العامة للسكان.
0: طبعا هذه الأحياء ما تكون أحياء ساكنة، أحياء فيها استثمارات،
1: أحسنت،
0: فيها توظيف، خلق فرص عمل، فيها يعني مجالات. يعني نحن إذا تكلمنا عن إدارة المرافق هذه يحتاج لها يعني فرصة لتأسيس شركات في إدارة المرافق.
1: نعم.
0: كذلك الجمعيات يحتاج لها إلى شركات لإدارة هذه الجمعيات، والوزارة شغالة على التنظيم.
1: الله يوفقكم ويقويكم. طيب من خلال هذه المنصة، هي منصة تجربة حي عبر الشبيبة، لكم هذه المنصة، إيش الرسالة اللي تودوا أنكم توجهوها لكل مطور عقاري في سلطنة عمان؟
0: أنا رسالتي للحقيقة للمطور العقاري إن هذه فرصة أمام الجميع. على المطور العقاري أن يكون جاهز من ناحية القدرة الفنية والمالية للمنافسة على هذه المشاريع،
1: ويكون جاد أكيد،
0: ويكون جاد طبعا وينافس على المشاريع، وأن يغتنم أن يستغل أو يغتنم الحوافز التي تقدمها الوزارة.
1: ممتاز.
0: في هذا الجانب هناك حوافز عديدة، يعني نحن وصلنا إلى من ضمن الحوافز استبدال الأراضي التي تم منحها للمواطنين سابقا، وبالتالي المنح فقط يكون في الأحياء السكنية المتكاملة. هناك لدينا منظومة في منظومة التمويل كما ذكرتها سابقا. نعم. على المطور العقاري استغلال هذه المنظومة. كذلك الوزارة تقوم بالشراء من المطور العقاري ما نسبته 5% للبرنامج الأسكان الاجتماعي و 25% للتملك الأجانب. بالتالي أنا أشجع المطور أن استغلال الفرص، لأن هذه الفرصة ربما لا تتكرر مستقبلا، لأن ربما نمط الاستثمار سيكون مختلف، فهي الآن فرصة أمام الجميع.
1: جميل.
0: والمشاريع مستمرة، والوزارة حاليا في المنصة تقريبا 7 مشاريع للتطوير العقاري.
1: جميل. احنا تقريبا قاربنا على الانتهاء من هذا اللقاء، ولكن خليني شوية أفهم منك أكثر، ليش كثير من الناس أول ما تسمع المطور العقاري الفلاني تلجأ مباشرة لشراء هذه الوحدات السكنية، بينما مطور آخر لا يلقى هذا الاهتمام من المواطنين أو الشراء أو المهتمين بهذا الجانب؟ إيش هي الصفات اليوم اللي يحتاجها المطور العقاري الناجح؟
0: كما ذكرت لك، هي القدرة على البناء والتطوير وسرعة الإنجاز والوقت، هذه أهم الشيء اللي يحتاجها المواطن للشراء، لأنه يكون لدى هذا المطور الموثوقية.
1: نعم.
0: نحن ربما في بعض المشاريع يكون فيها بطء، تحصل كثير من الناس تنسحب من هذه المشاريع، وبالتالي يخلق سمعة
1: سلبية
0: نحو هذا المشروع. وهناك مشاريع يعني تفوق التوقف الإنجاز، وبالتالي يخلق ثقة ويخلق يعني صورة إيجابية لدى الناس والمجتمع.
1: يعني ممكن أن نقول هذه الصفات في المطور العقاري الناجح اللي هي
0: ناجح، هي الإنجاز، سرعة الإنجاز والوقت والوعود. يعني لما يعطي المواطن وعد بالتنفيذ
1: يلتزم.
0: كذلك الالتزام بالمخطط العام والمباني. يعني في بعض المطورين مثلا يوعد المواطن أو المشتري بشكل عام، مثلا هوم، هذا سمارت هوم، ولكن في الحقيقة ما هذا. لكن المشاريع التي تحت مظلة الوزارة لدينا يعني تفاصيل كافة المشروع، يعني من بداية الإنشاء إلى تسليم الوحدة السكنية، ولدينا فريق فني متخصص يقوم بالتأكد من سلامة ما تم الاتفاق عليه في هذه العقود.
1: طيب، ما هي الأخطاء التي ينبغي أن يتجنبها المطور العقاري؟
0: الأخطاء أول شيء اختيار الاستشاري. يعني بعض المطورين العقاريين يلجؤون إلى الاستشاري ذات القيمة الرخيصة.
1: نعم.
0: لتوفير هذا، وهذا حقيقة يعني يقع
1: ينعكس على جودة
0: المشروع. كذلك تصميم الخرائط يعني يجب أن تكون في مكاتب ذات سمعة. فأحيانا المطور العقاري يريد أن يوفر التكاليف أو نفقات هذه
1: على حساب
0: الجودة وعلى حساب هذا. كذلك الاختيار الاستشاري في الخدمات، مثل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، لأن هذه تأخذ وقت طويل، وبالتالي لا بد أن يختار من القوائم أو من الاستشاريين المعتمدين لدى هذه الشركات الخدمات.
1: توجهت الآن قبل قليل رسالة إلى المطورين العقاريين، لكن أتمنى منك رسالة إلى المواطن اللي يفكر في شراء منزل أو الاستثمار في العقار.
0: أنا أوجه رسالتي للمواطن قبل شراء المنزل أن يعرف ما هي المرفقات الحي اللي بيعيش فيه، لأن البيئة المحيطة بالمنزل مهمة جدا للمواطن. كذلك التأكد من أن المطور العقاري مرخص لدى وزارة الأسكان والتخطيط العمراني، ولديه حساب ضمان لضمان حقوق أو ضمان أموال المشترين. كذلك يعني عدم التسرع في الشراء، لأن هناك خيارات كثيرة متاحة، مطورين عقاريين موجودين كثير بالسوق. كذلك يختار حسب القدرة المالية لدى المواطن، يعني يأخذ في يعني كما ذكرت لك في شقة، فيلا كاملة، يعني يختار وفق الإمكانيات المادية.
1: نعم.
0: لأن هذا استثمار طويل الأمد، وبالتالي لابد أن يختار المكان ويختار القدرة ويفكر في القدرة المالية ويختار البيئة المحيطة بالسكن.
1: كل التحية لك أستاذ ناصر، وأشكر ضيفي على هذا الحوار الثري الذي لم نتحدث فيه عن العقار بوصفه مباني وأرقام، بل عن الإنسان وجودة الحياة والاقتصاد ومستقبل المدن العمانية. الشكر موصول لكم مشاهدينا ومتابعينا على حسن هذه المتابعة، ونلتقي بكم إن شاء الله في بودكاست جديد، حيث نروي قصص التحول العمراني ونقترب من الأفكار التي تصنع المكان وتصنع الحياة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذا اللقاء عبر بودكاست تجربة حي من خلال الشبيبة، وفي أمان الله.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

راحت قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا.

فاكر لي حضرتك جاي، أنا قلتها

سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.

عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية عليا أجيب من